بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية شات مستمعين ومستمعات راديو شات في كل مكان. بعد ما سمعتوا برنامجكم بكلام الناس أنا معطينا جاي في لوكران الوقت جافش أنا أبدأ لكم أول برنامج بقسم العربية. هنا اليوم الصباح اليوم يوم ال يوم الأربعاء يوم الأربعاء يوم يوم الأربعاء يوم الأربعاء يوم 15 شهر 7 سنة 2026 75 دقيقة نقود سوا 75 دقيقة بلغكم الفرح والقرحة سوا 15 دقيقة نشرة الأخبار دي آيات وسيادة قاني مختلفة الهدي صوت من 15 دقيقة 75 دقيقة يخدمكم فيما خدمكم في مكان الفن أكيد يقولك برخ خلى البكال لزميل الجوب بجابريال من نفس الزملان القديم في جريدي صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار ناس خرقا يبسلموكم كثير تشيس وتقديم البرنامج كلمة صباح في مدان 75 دقيقة من دسرنا جريت أنا أونا مامي كرتي جمع قاتل تشيس وتقديم هارون ومسلا نمشي لجوب بيسمينا ولكل مسمينا ومسمينا درا

0: الساعة 7:09 في الاستديو على راديو تشات مواصل الغيمان ببرا من القسم الأوروبي من اليمن. الإدارة المشؤون الغضايا في وزارة السعادة والدمان والسكن تطلب من السيد إبراهيم عبد الله إبراهيم عندنا قاعد في كارتيه نوارا سيكسيون دي يلو 230 ولو 11 15 17 و13 وأبكر زكريا حسن كل عندنا قاعد في كارتيه نوارا سيكسيون دي يلو 230 ولو 18 19 ومحمد عبد الرحمن محمد كلين لغا في كارتيه نوارا سيكسيون دي يلو 130 ولو 20 و22 وعبد الجليل زكريا كلين لغا في كارتيه نوارا سيكسيون دي يلو 230 ولو 21 ابراهيم ابكر ادم كلين لغا في كارتيه نوارا سيكسيون دي يلو 230 ولو 23 ومحمد اسماعيل محمد احمد كلين لغا في كارتيه نوارا سيكسيون دي يلو 230 ولو 24 علي شيرو مكاتب انا نغات ومجيم شيري دار باش خساتر نقول بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون على كومباري فون كامون بخبير دائما الدار شنو الغداء وزاره السرد وضمان سكن تطلب من السيد يوسف محمد جبرين اننا غا في كارتي اد الدينيو سيكسيون 3 يلو 98 بيس ولو 7 علي شيرو مكاتب انا تيرا غدا ويم شيري دار باش خساتر على بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون دائما الدار شنو الغداء وزاره السرد وضمان سكن تطلب من السيد عبد الناصر عادو من لغا في كارتيه دبازين سيكسيون 1 يلو 89 ولو 10 خليش المكاتب على تيران قد ويمشي لدارة بشي وخصة تيران قلب الأغضو مجاكا كونفوكاسيون دائما لدارة شنو الغضائي وزارة السادة بطمان السكن تطلب من السيد محمد علي أبكر عندنا نغا في كارتيه جنيبور سيكسيون 2 يلو 213 ولو 6 خليش المكاتب على تيران قد ويمشي لدارة بشي وخصة تيران قلب الأغضو مجاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغداية وزارة السعادة وضمان السكن تطلب من السيد عباس فضل ستي عندنا قاعد في كارتي عباس فضل ستي ومحمد قيسر نوما قاعد في كارتي مشاغا سيكسيون 3 يلو 106 ولو 16 خليش يلو مكاتب انا تيرا حقهم يمشي الإدارة بشي وخصة تيرا يقول بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغداية وزارة السرد وضمان السكن تطلب من السيد غوني آدم رمات عندنا قاعد في كارتي مشاغا سيكسيون 1 يلو 208 سي ولو 10 خليش المكاتب على تيران قرا ويمشي الإدارة بشي وخصة تيران قال بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغداية وزارة السرد وضمان السكن تطلب من السيد يوسف الخالي عبد الله عندنا قاعد في كارتي ديال كدو سيكسيون 2 يلو 17 ولو 9 11 و13 قال يشيل مقاتب انا ثاني اقرا ويمشي اللي بدار بشي وخصوصا ترى قال برا دوما ياك كونفوكاسيون
1: ايوه التشادين والتشاديات الحكومه الجمهوريه تشاد خلال المهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصاديه والديموغرافيه انسات تنطلق بالاحصاء لامن السكان والسكن رقم 3 ار جي بي اتش 3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد الإحصاء بس ما عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي واحد محسوب مشاركتكم في الـ RGPH 3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل RGPH 3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء

0: الساعة 7:15 دقيقة في الاستديو راديو جادة، زميل مطر حسين بن الجايس في سمع نشرة الأخبار الصبح، هي صباح الخير.
1: صباح النور، هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله عليكم. نشرة الأخبار الصباحية، انت اليوم يوم الأربعاء، يوم 14 شهر 7 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم بالعناوين. من النظرة إلى العمل، دا عنوان هنا الملتقى الإفريقي هنا العلمي اللي بينفتح اليوم هنا في العاصمة أنجمينا. الرئيس هنا الجمعية الوطنية لكلتو تشايمي قد يتابع في مراقبة هنتا للبنية مباني قد هنتا المشاريع هنا المباني اللي عاصمة كملت في ولاية بحر الغزل. وتسمو أخبار آخر، الملتقى الإفريقي هنا العلمي العنوان من النظرة إلى العمل بيفتح أعماله هنا في العاصمة أنجمينا، فكثير من كبارات الدول والحكومات ووفود آخر خلاص وصلوا هنا في العاصمة أنجمينا عشان يحضروا في الملمة الكبيرة هنا العلمي اللي تنظمها تشاد الحكومة هنتا تشاد والمجموعة هنتا البنك العالمي، وده نظرا للأهمية هنتا العلمي وده بنكت في إطار هنا التقوية هنتا التعاون الإقليمي والخدمة الجادة. فبما يخص الملمة الكبيرة هنتا العلمي، تشاد قاعد يبتي بعد من المدن قاعدين بواجهوا كثير من المشاكل هنتا العلمي، منها مدينة بشي المواطنين هنا قاعدين بواجهوا مشاكل عشان يلقوا العلمي الصالح للشرب. الزميلة حسنة عثمان قابلت بعض من السكان هنا مدينة أبشي، خلينا نسمعهم.
2: في كمينة ده قالنا أنه مشكلة من مشكلة العلمي ده، إسكي العلمي هنا ده ما بطل إلا بجيني في الليل، هسه إلا الساعة 12 ولا الساعة 11 بالليل قبل نرجو العلمي ده بجي.
3: والعلمي أكتر كده يعني بجيني من خرب السوق، ويوم بعد يوم كده عنده أزمة. مثلا سيادة الباوسة كده لما علمي يكون ما فيه من خرب السوق اللي يجوا الكمينة 200 ولا يقتل جترون يمشي كده بيزيد، كل ما المسافة بتزيد العلمي قاعد بيزيد.
4: تيجي فوق العلمي ده مقصر، للعلمي هنتيو ده رابة كي ما وافر لأي وقت. أسباب ده صار العلمي هنال بيرد الدهن الهمير ناس بخدمه فوقه، أكيد العلمي هنال الشراب والهلو ده ما فيه.
1: فالمواطنين قاعدين بشكو دائما من المشاكل هنا العلمي في مدينة أبشي، لكن بالنسبة للمسؤول هنا المشروع هنا البتاحة 2 قال المشكلة هنت العلمي قريب تنحل. خلينا نسمعه.
5: خدمة أنا كتير ركمل الشتوات كلها خلاص كملوا، عندهم قريب سنة الفراش كلها عدلنا كمل، والريزو المين بتاعي كي ينقل العلمي يودي بتاعي كلها خلاص كمل شبتو الدباس العلمي يودي من ناس ونات رابو يانا بايفاس بايفاز ذا يعني ألمير إندينا وناس أشتانين ما نرجو استاشيون الديزي مانا ميل متر كيب ده يكمل قبل ننتورا ما يكون عندما سوينا بايفاز قريبا سا إندينا تقريبا سنتين ده غا ننتور بايفاز ذا إنفا باشال ده كمال ده ننتور ألمير.
1: الرئيس هنا الجمعية الوطنية لكلتو تشايمي قام بزيارة جولة هنا مراقبة للبنية التحتية والمشاريع الآخرة ما كملت في ولاية هنت بحر القزل. المنسق الإقليمي هنا التربية هنا المنظمة هنت اليونسكو بوتو أفاسوكايلر كان استقبلها أمس الوزير هنا التعليم العالي دكتور سيتاك يامباتينا بني، وحجمها ما يخص التقوية هنا التدريب للمستوى هنا الجامعة. الوزير هنا الزراعة كده بلا كان استلم أمس معدات هنا خدمة الجابوه الوكالة الوطنية هنت محاربة هنا الأفات المناسبة بجد بحضور هنا المسؤولين هنا البرنامج هنا النظام هنا المأكولات والخدمة في الوزارة هنت الزراعة. الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم كان رأس أمس في مباني هنا الوزارة ملما هنا قدمين هنا النتائج هنا الخدمة هنا الحملة ضد المرض هنا البوليو ميلي. تفاصيل الخبر نسمعه مع محمد أحمد عبد الكريم.
6: المقابلة البقت أم بين الوزير حن الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد والشركاء الفنيين والداعمين ودا حول أرضان النتائج هنت الحملة حن التطعيم ضد المرض حن شلل الأطفال النفذتها اللجنة هنت التطعيم إضافة لخطان استراتيجية جديدة عشان يوقفوا مرة واحد كي المرض حن الشلل حن الأطفال إضافة للقيان الحلول المناسبة للأشياء الناقصة والمخالفات الواجهتها اللجنة في الأيام الأخيرة من الفاكسيناسيون ضد البوليو. من جانب المدير حن التطعيم ومحاربة الأمراض والمراقبة الوبائية الدكتور عبد الله النور في كلمة بالمناسبة كلم بكونه من الضروري الالتزام في الخدمة وبنية كبيرة وإخلاص في العمل بعد المداخلات قدموها الناس الحضروا في المقابلة حول جاهزية اللجنة في المتابعة الميدانية والمتطلبات الجديدة التقص القوانين الصحية. كلم الوزير حن الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد ووضح بأهمية الفاكسيناسيون والعمل في الميدان.
7: يعني اجتماعنا قيّلنا الوضع كيف وشفنا السلبيات والإيجابيات، لكن اكتشفنا شو في أخطاء كثيرة ولازم الأخطاء دي لازم نصلحها. يعني ما في عمل بدون نية، إنما الأعمال بالنيات. لو كان النية ما في جهد ما في العمل ما بينشكل، والناس خليت تجيف كل يوم تتحم الآخرين لأن المنظمات الدولية واقفة معنا دائما وأبدا، لكن هناك في خلال أخطاء كثيرة لازم الأخطاء دي تصلح. والفيروس ده انتشر في مناطق معينة، والحمد لله أخواننا شيوخ الدين معانا والشيوخ التقليدين، لأن الناس لازم تقوف وكيف نكون الاستراتيجية الوحيدة في المستقبل كيف المرض ده نسله من جد.
6: نذكركم بكونه المقابلات التقييمية المثل دي بقوموا بين الزمانة كل ما 6 شهر، ده كان أكد الوزير حن الصحة العامة والوقاية.
1: محمد أحمد عبد الكريم هنا في العاصمة إنجمينة، العاصمة قاعدة بتجهز عشان بقفوكها من يوم 19 شهر 6 سنة 2026 ملمة كبيرة بتخص الاحتفال بالذكرى 25. أنا لقيين هنا رأس سنة تماي وده بملمة علمية كبيرة دولية. شنو أهمية هنت الملمة؟ نسمو مع حجح وحبيب عمر.
8: بعد 25 سنة مما اكتشفوا راس حنا توماي فدا المجتمع العلمي بنظم حفلة كبيرة في أنجمينا بمناسبة حنا توماي الهو كبير حنا البشرية. اكتشفوا راس حنا توماي في تراب حنا منطقة جراب القاعدة في صحراء حنا بلدنا تشاد، والتاريخ حنا راس توماي مما لقيو تقريبا ل 7 مليون سنة، والأثر دا بمثل سمرة انت تعاون أنجزوها المفتشين والمكشفين في التراب. والحفلة دي بشاركوا فكا كبارات في العلم جايين من كل الدول هنت العالم ليشاركوا في الملمة العلمية الهدفة تقييم كل البحوثات اللي بتقص النكتين حن النجار في بلدنا تشاد وفي إفريقيا. قال لي رئيسة اللجنة اللي بتنظم الحدث الكبير ده البروفيسور كلاريس ناكولونا قالت المناسبة دي يبقى فوق عارضين التراث بيقدموا للجمهور وجانب علمي بيتكلم في الملمة العلمية الدولية في قرايه انت النكتان الآثار. نذكركم بكونه بعد 25 سنة فاتت مما اكتشفوا رأس حنا توماي الهو بأكد بكون بلدنا تشاد دار هنت الحضارة والتراث، وهي مصدر حنا فقر بيفتقر بيا كل التشادين، وبتمثل الدافع الكبير في كونين الشباب ليستثمروا ويمشوا لقدام بالبحوث العلمية.
1: أجهوا حبيب عمر. آخر خبر وفي تانا الحركة الوطنية للإنقاذ MPS مشى في ديبارتمان هنا سونغا، وهناك كمان قابل سكان هنا قرية هنا بيسكا وقدم لهم توقيع بما يخص الحساب هنت السكان. تفاصيل الخبر من هناك نسمو مع أبو بكر موسى نورين.
9: في إطار الحملات التوقيع بالإحسان الساء الآم للسكان والمساكن وفد من الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم وداي إسماعيل محمد زار منطقة بسكي. الزيارة دي كانت مع اللجنة المحلية بتاعة الإحساء والتوعية في المحافظة أسونغا ومشوا عشان يشوفوا تسجيل ماشي كيف يعملوا التوعية للمواطنين بأهمية يشاركوا في الاستحقاق الوطني الكبير ده. الوفد وصل لبسكي لقاهم رئيس المركز الإداري بأدرى عثمان جرو ورحب بهم وقال للسكان بسكي لازم كلنا نجيب مع الناس الإحساء تعاونكم هو البنجح التعداد ده. ديبيتي فاطمة عيسى ومعه عضو المجلس السياسي الوطني محمد الدين قالوا تعاونوا مع ناس الإحساء وأدهم البيانات الصح وده أهم خطوة عشان الحكومة تقدر تخطي تنمية في بلدنا. الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بالمحافظة السونغا عبد الرحيم أحمد والأمين العام بمحافظة السونغا محمد عيسى بكر أكدوا أن الإحساء ده مسؤولية كلنا ما حق الحكومة براء ونادوا الناس قالوا يا أهلنا الزمن قرب بتنتهي استغلوا الفرصة وسهلوا للناس الإحساء يدخلوا كل البيوت ويسجلوا. الأمين العام عن الحركة الوطنية للإنقاذ بأقليم وداي إسماعيل محمد وضح قال لسه النسبة الناس مسجلين بسيط ودايرين جهود زيادة وطلب من الأمة والمشايخ والشباب خلي يربطوا سلوبهم ويمشوا حلال حلال يعملوا توية للناس عشان تسجل. كما نقل الرسالة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إنه الداعية لتعزيز السلام والوحدة لأنهم أساس التنمية. واختتمت الزيارة وعملوا تياتر هنا توية الرسالة حقتهم دي كان وادها يد بيد مع فرق الإحساء عشان ننجح في الإحساء. من بسكا أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية الجارية.
1: شكرا أبو بكر موسى نورين من بسكا. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:26 بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكونا بقى اليوم الصباح في العاصمة الجميلة البداية انت الأعمال أنا الملتقى الإفريقي أنا العلمي كثير من كبارات الدول والحكومات ووفود آخرة خلاص وصلوا هنا في العاصمة الجميلة. الرئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي كان قام بجولة هنت مراقبة للمشاريع هنا البنية التحتية الما كملوها يا السافي ولاية هنت بحر القزل. وسموت أخبار أخرى دي النشرة اللي كتب لكم بشير عمر بشير محمد أحمد عبد الكريم وحجة هو حبيب عمر قدم لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا تشوبيو جابريل. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سبعة واحد وثلاثين دقيقة في الاستديو الراديو تشات بعد ما سميت نشرة الأخبار وسميت الشوية دغاني نواصل ودائما ببرا من أبا غصم الأوروبي من اليمن أريد أن أنشر القضايا وزارة الصحة دوات أبدا سكن تطلب من الناس أن نطلب أسمائهم دا أم دمناقات في كارتي دبازين هم عبد العزيز صالح حريب عندنا في كارتي دبازين سيكسيون 1 إيلو 45 ولو 5 وتوكا ابراهيم زين كل عندنا في كاتي دبازين سيكسيون 1 يلو 45 ولو 5 غالي شلو نغات مو يمشي الاداره باش يخص تاعي نقول براغ دوما جاكا كون فا باسيون الاداره انا سانتر المنى سانتر المنى تبلغ للجمهور عشان يحضروا في البريزنتاسيون ديتيكاس انا ليفر ال انتيلي ابو سنتير هنا مكايلة أسيل أحمد غبش يبقى يوم الأحد يوم 19 شهر 7 سنة 2026 بالساعة 11 في الصالة الكبيرة هنا الأوديوم في النادي كاراكي عبد الجليل حامد أبكر حامد محمد حسين أبسكين عمر التمار عبد الجليل محمد عبد الجليل قاسم حسين عبد الغادر محمد حسين احمد الشيف دي كانتون الحاج السليك البشير بلام ادم عبد الله بلام محمد عمر بلام دن ابراهيم برك ابراهيم رمات ادم معلم جبرين عمر محمد علي محمد ادم ابراهيم عمر بلام عمر حسن بلام محمد بكر بلام بسكين عبد الرحمن بلام حسين حسن الحاج ادم دنا بلاما دقشين إدريسا بلاما إدريسا جدة بلاما جدة جرات بلاما أحمد بلاما محمد أمباري بلاما جبرين أبخريسا بلاما كريني أنقوسو الشيخ إدريسا بكر بلاما محمد جبرين الشيخ حسن يونس الشيخ حسن يونس معلم جيمي عمر بلاما رمات قجة بلاما عمر توم جدة حسنة بلاما بركة حسيني الشيخ عبد الرحمن حسيني بلاما آدم قنبو الشيخ الفاسة جدة القوني بشارة آدم عبد الرحمن بلاما يعقوب قنبو بلاما التوم جبرينو بلاما حسيني بشارة جدة بشارة الشيخ جدة قورو أسرة الحاج الجميل بلاما رماتة حسيني هارون محمد صالح الحاج آدم محمود إبراهيم أب شورا يايا بشر مريسيل يبلغ بهزل لكل الأهل البر وداخل بموطن أمهم الرغت أحمد المعروف بأم نزل الماتت ولت الباري وصرى كمن يسوها الامبلاربة في مجهول في بنجول هنتات بلاما آدم عبد الله حسن شيبو غاسم شيبو الحاج شيبو الرئيس حسن رمضان البلاما عمر رمضان موسى رمضان محمد رمضان يبلغ وسيدي رمضان لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولدتم رمضان حسن دال عروسي سوى لهم بالأربع وهزومك من باكر بالخميس في هلة أن جقر هنتات البلامة عمر رمضان نكرر حسن شيبو غاسم شيبو الحاج شيبو الرئيس حسن رمضان بلامة عمر رمضان موسى رمضان محمد رمضان وسيدي رمضان يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بأروسنا ولتم رمضان حسن ده أروس أنا ولدتم رمضان حسن دال أروس يسوالين بالأربع ولازم كمان بالخميس في أنجاقل هنتات البلامة عمر رمضان الوزير أبو بكر السليك شروما الديركتير يوسف عيسى توم الشيخ عبد الله الشيخ دناء توم خال إدريس ألي دوم جوجرو بلاما حسن عيسى دليجي خالة عيسى دليجي محمد حسن الحاج بكر الشيخ دنا والديجر شوم دليجي أخونا الامير آدم حسن جيمي محمد يونس دليجي أجيد أخي دليجي سيف أسلام ديليجي سيف الإسلام، ديليجي أحمد بشارة، ديليجي اللوان سماني، ديليجي حسين دوغو، ديليجي موسى أبو بكر، ديليجي بولا ألكا، ديليجي جدة حسن أبو نصيبة، ديليجي تيجاني إلي، ديليجي إما إيسا، ديليجي عبد الرحمن شتاتا، ديليجي جدة القاضي، ديليجي كواسة، ديليجي سيد حسيني، ديليجي محمد كمسلم، ديليجي مكايلا، ديليجي أبركا جاجيري، ديليجي أبكر جنجارية، ديليجي جدة آدم، ديليجي هارون عبد الرحمن. يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموطن أخوهم بشير ألقوني بشير المات بالثلاث والصلاة كمن يسواها لين بالأربع في مبطة واحد. نكرر الوزير أبو بكر السليك تشوروما، الديركتير يوسف عيسى توم، الشيخ عبد الله، الشيخ دينا توم، خال إدريس علي دوم جيرو، بلاما حسن عيسى، ديليجي خال عيسى، ديليجي محمد حسن، الحاج أبو بكر، الشيخ دنا ولا الشيخ دنا ولا ديجر شوم، ديليجي أخونا الأمير آدم حسن جيمي، محمد يونس، ديليجي أجيت أخي، ديليجي سيف الإسلام، ديليجي أحمد بشارة، ديليجي اللوان سمني، ديليجي حسيني دوغو، ديليجي موسى بكر، ديليجي بول ألكا، ديليجي جدة حسن أبو نصيب، ديليجي تجاني إيلي، ديليجي إما عيسى، ديليجي عبد الرحمن نشارات شتاتا، ديليجي جدة أبو القاضي، ديليجي كواسة، ديليجي سيد حسيني، ديليجي محمد كمسلم، ديليجي مكايلا، ديليجي كبركا غيري، ديليجي أبكر جنغارية، ديليجي جدة آدم، ديليجي هارون أبو عبد الرحمن. يبلغ بكل الأهل البر وداخل بموطن أخوهم بشير ألقوني بشير المات بالثلاث والصلاة كمن يسواها لمبربة في مبطة واحد. ده بلغنا ختام الحاج بشارة سوسل المعروف بعثمان بشارة جريمة آدم بشارة سوسل، يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون ختامة وعروسنا يالهم ده يسووا عليهم بالأربع في مشى. نكرر الحاج بشارة سوسل المعروف بعثمان بشارة جريمة آدم بشارة سوسل، يبلغ بفرحة لكل الأهل البر والداخل بكون ختامة وعروسنا عيالهم ده يسوى لهم بالأربع في مشاقة. بشار عمر الضيفة، عمر عيسى الضيفة، ضحية بشارة، بشير بشارة، خالة إبراهيم، أمينة الضيفة. يبلغ لكل الأهل البر وداخل يكون صلاة الأربعين هنا أمهم حبيبة الضيف ضاي يسووها مباكر بالخميس في هل الدوقي ألاية انتات البلامة بوبا أبط الغادر. نكرر بشارة عمر الضيفة، عمر إيسى الضيفة، ضهية بشارة، بشير بشارة، خالة إبراهيم، أمينة الضيف. يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكونوا صلاة الأربعين أنا أمهم حبيب الضيف دا يسووا مباكر بالخميس في هلة دوقي ألاية انتات البلام أبو عبد الغادر. نواصل دائما ببرامينا بقسم الربي من جنبنا يبقى يالهن الليرة ستانجار، الليلة ستانجار، مدام الليرة، مدام الليرة، مدام الليرة ميرت مولودة خديجة مارتين، مويز موندونا، مويز موندونا، نوبارامجي كيتونغ، جاموس جرجم، نامانوم كونغولباي، أسرة جرينتا، أسرة غوتا باي، أسرة سماين سمايم جانجا كلهم في جمعنا يبلغوا بإذن لكل الأهل البر وداخل ولكل الناس المعروفين بموتنا اللايرة ستانجار المعروف بأسمنا أسمنا اللايرة وانقالو وانقالو المات يوم 12 شهر 7 سنة 2026 بعد مرض البلاغ الحزين ده. البلاغ الحزين ده موجه لكل الأهل. أنا أما التيمان أنا انقالو أنا انقالو أنا أنا سيتي بل أنا غونيبي غونيبي كيا أنا أنا ساكو أنا بيكا بيكامبا أنا كومرا أنا مويسالا أنا صار أنا بغسول أنا بغسولا أنا بول وأنا فرنسا ودا وسترة كمان بقت يوم 13 شهر 7 سنة 2026 وصرا كمان يسووها عليهم بالأربع عليهم بالأربع عليهم بالأربع في بيت أنا في بيت في بيت الأسرة مقابل ما ميزون داريها أنا كليسم يسووا بعد صلاة الظهر. أسرة معلمة هارونة أسرة محمد شوشي كلهم في جمعنا أسرة إدريس أبو هوا في شقيطي أسرة ألي كارجا أسرة كفترة جبيرونة في أمردو أسرة حسيني إبراهيم المعروف بديمبو في في مشاقة أسرة محمد قوس في نالة أسرة أبونا ناصر في كلمة أسرة رمضان والإجل في طقرة أسرة أبا عمر أبا عمر قنبو في مشيطير أسرة معلم أبا أداء محمد في ميريسي مسير المسير الغنم في تراب كاميرون أسرة الشيخ عبد الله محمد حسيني في أورولا يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا بموتنا عمر هارون المعروف بعمر الشين المات بالاثنين والصلاة كمان يسواها لين بالأربع في بيتنا أخو الكبير معلم جبرين هارون في نجاري كواس في نجاري كواس في الباسين نجاري في جمل باسين نجاري كواس الساعة 47 دقيقة نواصل وضايمين ببرامينا بقسم الله ربي مني
1: الزامة والدب قرجودة كتير ما نها زامة ركيب ضعب شرو بجابت فنانة طلب دانة بوهرس يتوريد كلامة أي جامو صلقا يجيش بقرون انطرانة والدب بكر في زمانة تاجرنا حتى دكانة قد جكرت كنتانة فقينا سعد التور ما عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانة هشغل دمنقة ملانة دقدقت الكفتير البكت النجامة عجين غير كنا انقطع القاء في أقدانا قد مولانا أبوها لا لأقل أي بيت بفضل فوق ما مفضل الزوج قبل سق المصرى ما مسك بكانا نهلا ستير يريد نقل في دانا أنا جيد نسلم من استر غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقم عم مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة راكب ألي وسيرة بجمع مع النقامة كل القبوم في بارة ما بخبر يا ربيدا كتل بارة في الدوار الصنط وقرقارة فوق ما بدنا سلس لنا في الإمارة اللي يزيد تعيامة نينا في زماننا كفخ الضكر نشرب بنانا نباها النشيط من الهر متويانا قلبنا عمر لنا تقانا الما يا باي وقلب الناس ليك ويس قلبي انا دفاقا المالك يا قلبي ضابط الاياقة تم الليل والنار حتى المنام ما تاقا حوما هاجم قاموا لنا العابة الطارة الخراني قلكاك جدادة ذنك بفوق قنبيط قشم كلمة برياقة مخشم اللبن طاري بمرد عابة قادر في عادة ترقر بشرابة للناس نقول لي انا مرحابة اختك يلولد تو بقت كضابة بعد وانا عارف الليل بجوها الثابة في البيت البكان كم بقت كضابة الماسي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقل ابتابة مخشم بغه الليل والكافي جبابة مشارا دباد يبن تمسنا بالتلابة أم كيف السوق اللغم بشوك إن جزائر تابة هنجول قد مهقيقي من نبذب التبابة قردي سلاقيني الما تقدر تابة العمر كن قصر في العمود بشوق العمر كن طال حي ترى نلاقا طلب النازلي يا كويس الله واي كلام انا واهي بتريد بتاب ابني ولا نباير ما يجي لك نهاي تم الوعد تم العرايل تم القدر مقدر على التايل كم في ليك قايد النسائل الزهرات تساي بيت الخير ربيه بيت قلب ربيه بيت ارايل هنجور جمل البدي يسيد بيك لي جايل قطع ندور اللي شق لك ورسائل مطرق بتهجر بطن الجزائل حذرت مجيل ايام بطن الحوايل عيون الحار تفضل وتاب المقايل عيونك ما كبطرة لقب الكلايل ام غش من بغوه اللي وقايم جزائل بيت البهوز الناس فوق السرايل بيت البرب الناس امت الدبايل بيت البقين في الدار بطن القبائل قلب الشارف في المدار هنا الشيقات ناشم بسائل بريد طروانا بالكبايل يا عيني على بيت بتورن ديه من حايل.

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة اتنيها تتشدد في أبحر السايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف في حراك

مشيت الخيلة والرادة تسمايلة انتي مشيت الخيلة والرادة تسمايلة ابنها تتشدت من أجهر السيلة قولي فشانة لدربك الشيلة قولي فشانة لدربك الشيلة وقلبك شدتي حراك

الخريف خضراء هلال الوهارة قشيت الخريف خضراء هلال الوهارة عنام جف عيوننا سوانا سهارة عنام جف عيوننا سوانا سهارة عنام جف عيوننا سوانا سهارة بيت الفريق نور خالق الجمال وارا مالك الجمال وارا.

عليك بركة، عيني عليك بركة، يا الصبح يا الوردة، يا الشحلة يا الوردة، ويا فقرة قولوا لي.

قولي سلام ورقم أما ها قولي سلام ورقة مرة زينة قولي سلام ورقم أما بيت البغا ظلة أما بيت البذر مكة مرة زينة بيت كي نقابلنا بجم إيه نمشي نهوت إدنا أسجدي لنا من إجابة جاب لنا دوت أنا خايفوتا كبير القرية دلو قل من سمى كبير القرية قول البنات تمى دق لنا عربة مسلكة رقبي تمشي اللي أخد بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دبلي فرد قلم زرقة أسجدي لنا من إجابة زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيته زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال نقول شقرة خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من أجاويننا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جاز ابو رماد الدنيا زمان كلاو زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابي خل يا البندا اما هو يقولي سلام ورقه كن زول ماشي يا لولونا كن زول ماشي يا لولونا وين من ادم اين بقيت نجده بيت البقر اين بقيت كهلا كم زول ماشي على لونا قر الخير هي اللي بيجي قرا كم زول ماشي على لونا المرفين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زول ماشي على لونا كم زول ماشي على لونا الوزير رجله بقت طبقة القرنق وقف على القجة كم زول ماشي على لونا كم زول ماشي على لونا ترى البخاد ربي بكم قشمة كم زول ماشي على لونا الكاتي راسه بجي سلقة كم زول ماشي على لونا كم زول ماشي على لونا أنا أمشي على طرف جابة والأيد راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زول ماشي على لونا الزراف هيل بجي رقبة أسجد لنا من إجابة جو سقر من صبا جانا جو سقر من صبا جانا في بش دق نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في مل في كسق أسفلطة أزك الواد شيراته بجن تسعي قال دي شيلي يدو هبتي يدي بمشي بداب البيه دي كان جقم فيه تلقي الطلاق فيه قال سابين الزين ما لك تساوي كي قال انك السقادي ديال السنين تقري سنت سابين الزين ما لك تساوي كي قال انك السقادي ديال السنين تقري فوق القنقو قم كتل ولده فوق البيت قم خنق مرته شال البيت قدر هاد المي باجن كي بمضي قداد دقني قال سابين الزين ما لك تساوي كي قال انك السقادي ديال سنين تجري سابين الزين ما لك تساوي كي قال انك السقادي ديال سنين تجري في جفيت دم فنيقلا في باقي تسرع يلو بيا قال سابين الزين ما لك تساوي كي قال انك السقادي ديال سنين تجري سبين الزين مالك تساوي كذا لانك السقادي جيلة سنين سقري شوف الدقنة البرة تتنى بقراك دي حتى سبين ناشي فوق السموك طالب على كسمي الدبوك الزين فوق النمل كادي سبين الزين مالك تساوي كذا لانك السقادي جيلة سنين سقري السجادي لانا من إجابة قال توري أدرك أين تقول كهلا توري أدرك أين تقول كهلا
أبتبغ أشار رقد فوق أسكين قادة للخرزة أسلق قمة دور فوق مصاريني كل ما لا شبكة لقي منه كل قبك سبعة أما هو يقول سلام ورقة البودة لا شدوسة في جيد فوق الكرباج إنه لا جيد سروة شابه في البحر بريلة بطن برمو ما في زولن إلا بيجيب ولده ما في زولن إلا بيجيب مرتا شرطة في الطالة تقولنا دكور همرة في مسكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلي لنا أجيب أنجم قاسلنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا أجيب أنجم قاسلنا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدى أرضى للي يا للي أولدى جيجت تمانة هي سابة من لقى جيجت تمانة هي سابة من لقى ويبارك بالججة قد جوابة تبكر في الندى قد جوابة تخرد القنقشة قد جوادة تهل بقرة ويبارك بالججة قد جوادة تركب جودلة ويبارك بالججة قد جوادة تهل شرس القدلة قد جوادة تكتش الهجلة ويبارك بالججة قد جوادة تاب السلطنة قد جواد تاب الفقرة قد جنان ناري بدلال فيها أرد للي يا للي أولدى الجدار يمسى ومسألة الجدار يمسى ومسألة دبه من قدام أزبان لقينا قائد من وراء الجدار يمسى ومسألة ضرب لي زراي ضرب فطاها كما شاء الجدار يمسى ومسألة بشد بابا لوبيا مسللة الجدار يمسى ومسألة بشي بحر الرقايق الهود لقطة الجدار يمسى ومسألة سوى لي زماي سوى لي برا بوكو كابا بطاين في التمسا الجدار يمسى ومسألة بقريه وطار في السماء ولا عندنا بيارة كان نمشي نلقى

بداية يعني هاي أول مبدي مكمل كل الأشياء على السيد هاي جل بدنا نقطع برا من أبو قسم الأربعين على المسابة 75 دقيقة سمعتنا هذا هنا ويا برا قسم الأربعين على قسم الناس أنا كنت فاكر أنت الفن شو بدي قبل تأكيد هذا بدي هارون ما شاء الله خلوا كل زميلك اللي بيشتغل كل زميلك اللي بيشتغل كل زميلك اللي بيشتغل كل زميلك اللي بيشتغل كل زميلك اللي بيشتغل كل زميلك اللي بيشتغل كل زميلك اللي بيشتغل كل زميلك اللي بيشتغل كل زميلك اللي بيشتغل كل زميلك اللي بيشتغل كل زميلك اللي بيشتغل كل زميلك اللي بيشتغل كل زميلك اللي بيشتغل كل زميلك اللي بيشتغل كل زميلك اللي بيشتغل كل زميلك اللي بيشتغل كل زميلك اللي بيشتغل كل زميلك اللي بيشتغل كل زميلك اللي بيشتغل كل زميلك اللي بيشتغل كل زميلك اللي بيشتغل كل زميلك اللي بيشتغل كل زميلك اللي بيشتغل كل زميلك اللي بيشتغ

0: شاكل بين القبائل قبيلة تنتربنير في قبيلة ما ينفع ندور الآب في مشكلة أنا نفر واي بي نفر واي في بسو مشاكل أنا أسرة كل إداوز ما ينفع ندور الآب في الله يبين الآب في
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
3: فقرات مختلفة ومتنوعة.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
4: لا لي بوبلاسيون سوسال مو بهرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاس من راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما

0: عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعنا الكرام أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن الآن بفندق راديسون بلو بالعاصمة نجمينا في انتظار الانطلاقة الرسمية لأعمال المنتدى الإفريقي للمياه الذي أتى بعنوان رئيسي ووحيد من الرؤية إلى التنفيذ، وهو شعار اتبعته الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي من أجل تنسيق الجهود لتوفير المياه. المياه هي الحياة، وسنكون معكم خلال هذه الفترة في البث المباشر. أنا محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبازين، وبمعيتي تيرانجي تيري. مساء الخير، صباح الخير تيري.
1: Bonjour حسب الكريم، mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs. Nous sommes ici à Radisson Blu pour vous faire vivre en direct ce forum africain de l'eau placé sur le thème de l'action à la vision. Donc je le disais, N'Djamena, la capitale tchadienne, accueille aujourd'hui 15 et demain 16 juillet 2026 un rendez-vous majeur pour l'avenir de l'eau en Afrique. Pendant deux jours, les décideurs africains vont réfléchir à des solutions concrètes pour garantir l'accès à l'eau, renforcer la résilience face au changement climatique et mobiliser les investissements nécessaires. Le thème, comme je le disais, Asabal Kirim, le thème retenu pour ces assises de haut niveau d'N'Djamena est de la vision à l'action. Et pendant ces deux jours, les échanges porteront sur l'accès à l'eau potable, l'assainissement, la résilience climatique, le changement des infrastructures hydrauliques, la gestion durable des ressources en eau, mais aussi du lac Tchad aux grands enjeux du continent. L'Afrique aujourd'hui se mobilise pour transformer les engagements en actions concrètes, Saïd.
0: نعم تيري، وينظم هذا المنتدى الإفريقي للمياه من الرؤية إلى التنفيذ بالاشتراك مع البلاد هنا ومجموعة البنك الدولي، ويشكل هذا المنتدى المرحلة القارية الأولى لمبادرة Water for Water، وهي مبادرة عالمية أطلقها رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا في 15 أبريل 2026 بواشنطن، ويهدف إلى ضمان حصول مليار شخص على المياه بحلول عام 2030. ويعقد هذا المنتدى تحت الرئاية السامية للمشال محمد ديزديبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة، وتشارك في رئاسته المدير العام للعمليات بالبنك الدولي السيدة آنا بيردي. ويجمع المنتدى رؤساء الدول والحكومات والوزراء والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود والجهات الفاعلة في القطاع، علما أن هذا المنتدى يتضمن وجود 12 وفد دولي بالإضافة إلى 6 رؤساء دول حتى الآن أكدوا حضورهم، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو الذي سيكون سابع رئيس في هذه الظاهرة الفريدة. أيضا هناك 24 وفد حكومي إفريقي سيحضر إلى المناسبة، وستكون هناك عدة محاور، 3 محاور رئيسية لمناقشة المواضيع المتعلقة بالمياه، بالإضافة إلى يومان من الجلسات وهي يومين 15 و16 من يوليو، وبالإضافة إلى أن هذا المشروع يستهدف وصول إلى استفادة 1 مليار شخص من المياه الصالحة للشرب. وكما ذكرت قبل قليل، الماء والحياة، ودون ماء لا توجد هناك حياة تذكر. الآن أبرز الوجوه كانت متواجدة بالصالة الكبرى لراديسون بلو في انتظار وصول الضيوف الكبار من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء جمهوريات الإفريقية التي ستشارك في المناسبة. مبدئيا هناك رؤساء من رئيس كل من الجابون بريس كلوتير أولينغوما، وأيضا رئيس البنيني رومولد واجيني، وجمهورية الكونغو الديمقراطية فيليس تشيسكيدي، والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بالإضافة إلى الكيني ويليام روتو، والغيني بيساو الجنرال هورتا إنتا أنامان. هذه الرؤساء، هذه مجموعة من الرؤساء التي أكد حضورها في هذه المناسبة الاستثنائية تيري.
1: Oui, Asaba al-Kerim, il faut dire, ce forum co-organisé par le gouvernement tchadien et la Banque mondiale, il constitue la première étape du continent de Water Forward. L'initiative, il faut déjà le souligner, est lancée le 15 avril 2026 à Washington par le président du groupe de la Banque mondiale Ajay Banga pour sécuriser l'accès à l'eau d'un milliard de personnes d'ici 2030. placé sous le haut patronage, hein, ce forum est placé sous le haut patronage du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, et animé par la directrice générale des opérations de la Banque mondiale, Madame Anna Berde. Le forum réuni aujourd'hui dans la capitale tchadienne. Six chefs d'État, et là nous voyons quelques délégations qui font déjà leur entrée ici à Radisson Blu, et la salle devant abriter ce forum est déjà pleine à craquer. Nous avons une forte délégation africaine qui va se réunir durant deux jours ici à Radisson pour se pencher sur cette question de l'eau en Afrique. Donc je le disais, ce forum est placé sous le haut patronage du maréchal du Tchad et a pour objectif, c'est un objectif commun que les Africains se sont...
0: الآن رئيس الوزراء يستقبل وفد من نيجيريا تقريبا من CBLT بالتحديد. الآن رئيس الوزراء في الاستقبال في انتظار وصول رؤساء الدول بالتأكيد أو الحكومات بوجود رئيس الوزراء, بمعنى أن البريم منستر دو لبي أفريكان بتاتر
1: وي on va sur nos écrans, peut-être c'est le premier pays africain. C'est peut-être le représentant de la CBLT, commission du bassin du lac Tchad, qui vient de faire son entrée ici à Radisson Blu. Il sera suivi, je crois, d'une délégation tchadienne. Sera suivi d'une délégation tchadienne. Ouais. Là, mesdames et messieurs, nous sommes là pour vous faire vraiment revivre ce forum qui tient à cœur aux dirigeants africains. Donc, c'est, je le disais, l'objectif que se sont fixés les chefs d'État, c'est accélérer les engagements à l'action sur l'eau et l'assainissement en Afrique. Sous nos écrans, peut-être c'est le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, qui a fait déjà son entrée ici à Radisson Blu. Il est accueilli par le premier ministre ambassadeur Alamaï Alina. Là, le président de la République va se diriger dans la salle VIP en attendant ses homologues qui viendront. Ils sont au total six présidents africains qui sont attendus ici aujourd'hui à N'Djamena. Il s'agit de Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon, le Béninois Romuald Ouagdani. Nous avons celui de la RDC, Félix Tshisekedi. Nous avons aussi le Mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.
0: Al-Ghazouani,
1: autant pour moi. Nous avons aussi William Ratto du Kenya et le président de la Guinée-Bissau, le général Horta Hinta. Tous sont attendus ici à N'Djamena pour ce grand rendez-vous sur l'eau, Seyd.
0: نعم المستمع الكرام, نؤكد أن رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بالفعل وصل إلى راديسون بلو, وكان في استقباله رئيس الوزراء. رئيس الجمهورية كان يرتدي الكبتان الأبيض مع الطاقية البيضاء للرمز الإفريقي والرمز التشادي لللباس التشادي التقليدي, وفي انتظار استقبال نظرائه من رؤساء الدول الست الذين سيكونون هنا بالعاصمة جمينة للمشاركة وتشريف إفريقيا من أجل إيجاد حلول ناجعة وناجحة للمياه التي لا زالت تعاني منها إفريقيا والعديد من الدول, لا سيما الدول الساحلية التي تعاني من الجفاف. فبالتالي إفريقيا اليوم ستتحدث أولى أزمة حقيقية تعاني منها, وهي أزمة المياه. في انتظار باقي الوفود. الآن نؤكد أن رؤساء المؤسسات الكبرى، أعضاء الحكومة، ضيوف الشرف، البرلمانيين وكذلك الشيوخ مجلس الشيوخ متواجدين بالفعل بالقاء الكبرى لرئيس بلو، تكاد القاء أن تكون ممتلئة بالكامل في انتظار وصول الضيوف الذين سيكونون بعد قليل في الحدث. بالتأكيد بينه وبين العاصمة جمين، وبالتحديد من فندق رئيس بلو، حيث يعد الماء أحد التحديات الرئيسية التي تواجه القارة الإفريقية، حيث يفتقر أكثر من 400 مليون شخص للمياه الصالحة للشرب، وأكثر من 700 مليون شخص إلى مرافق الصرف الصحي. وبدون إصلاحات جذرية للمياه ستواجه القارة العديد من المشاكل، ولن يتحقق الوصول الشامل إلى المياه في غرب وسط إفريقيا قبل عام 2046، ولن تتحقق خدمات الصرف الصحي قبل عام 2092. وتؤدي الضغوط المناخية إلى تفاقم هذه التفاوتات، فقد تسببت موجات الجفاف إلى 68% من ضحايا الكوارث الطبيعية في القارة منذ العام 1970، وقد يؤدي نقص المياه إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى بعض المناطق، وهو ما أدى إلى تشكيل هذه الجلسة بالإفريقية من أجل إيجاد مخرج ووجود ربما حلول جذرية لهذه المشكلة التي تعاني منها القارة الإفريقية. تيري
1: Oui, comme vous le disiez tantôt, Saïd, nous avons les ministres tchadiens, ceux des pays étrangers, nous avons aussi les sénateurs, les députés qui sont là. Ils ont fait le déplacement de Radisson Blu pour assister à l'ouverture officielle de ce forum sur l'eau, de l'action. De la vision à l'action, autant pour moi. C'est le thème de cette rencontre qui durera deux jours ici à N'Djamena. Et il faut déjà souligner que ce forum qui a pour objectif, Saïd, nous avons une autre délégation qui fait son entrée ici à Radisson. Et comme je le disais tantôt, ce forum se penche sur la sécurité hydrique et les sirènes nous annoncent déjà l'arrivée d'un chef d'État ici à Radisson. Et là sur nos petits écrans, voilà,
0: c'est Bénin peut-être,
1: je crois c'est le président béninois Kamoal Wagdani qui vient d'arriver à Radisson. Il sera certainement accueilli par son homologue tchadien, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Non, c'est plutôt le premier ministre, chef du gouvernement, ambassadeur Alamaï Alina, qui va l'accueillir.
0: ربما سيكون رئيس وزراء البنيني وليس رئيس الجمهورية على ما يبدو في الصورة تيري. في انتظار طبعا التأكيد، لأن هناك العديد من رؤساء الوزراء، رؤساء وزراء مالي، كذلك نيجيريا، كوت ديفوار، سنغال، كينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، والنيجر، وتوغو، ومالي، وبوركينا فاسو، وغانا. الآن رئيس الوزراء يستقبل الوفد البنيني.
1: C'est le président béninois.
0: نعم.
1: C'est le président béninois qui vient d'arriver. Il a été accueilli par le premier ministre. Ambassadeur Alamaï Alina, qui est à ses côtés, le ministre en charge des affaires touristiques, Abakar Rosie Teguil. Ils vont se diriger vers le loge présidentiel. Et dans ce loge, il y a le maréchal qui attend ses homologues. Ils auront peut-être quelques mois à se dire avant l'ouverture officielle de ce forum très très important pour l'Afrique, Saïd.
0: نعم تيري نذكر أيضا أن هناك العديد من الحضور من الشخصيات الباردة لا سيما السيدة أنا بيردي المدير العام للعمليات بمجموعة البنك الدولي أيضا السيد عثمان دياغنا نائب الرئيس الإقليمي لغرب وسط إفريقيا وكذلك الممثل البنك الدولي السيد ساروج كومار جهة المدير العالمي لإدارة المياه بالبنك الدولي وسعادة السيدة ناردوس بيكيلي توماس المدير العام لأودانيبات الاتحاد الإفريقي مؤسسة الاتحاد الإفريقي أيضا كما ذكرت هناك 24 رؤساء حكومة إفريقية سيكونون في الحدث وهم ممثلين لوزراء المالية والمياه والزراعة والبيئة بكل من نيجيريا كوت ديفوار السنغال كينيا جمهورية الكونغو الديمقراطية الكاميرون النيجر وتوغو ومالي وبوركينا فاسو وغانا أما القطاع القادم المؤسسات المالية هناك مؤسسة سويس إيرانوف نيتافيم فيرغنيت هيدرو مجموعة مهاساكي وسيميك البنك الإسلامي للتنمية البنك الإفريقي للتنمية الاقتصادية بديا البنك الأوروبي للاستثمار بي والصندوق منظمات الأوبك سي دي بي الإيطالي والصندوق الكويتي للتنمية البنك الإفريقي للتنمية الاقتصادية بي دي سي والمنظمة الإقليمية لنهر الماندي كلها من المؤسسات التي ستكون حاضرة هنا بالعاصمة نجمينا أيضا هناك العديد من التمويل وإنجازات ملموسة حول الملف هناك 160 مليون دولار وافق عليها البنك الدولي في يونيو من العام 2026 لبرنامج باسير الذي يستهدف مليون شخص في المناطق الأكثر حشاشة أيضا هناك 100 مليون دولار قيد العداد من البنك الدولي لمشروع المياه المخصصة لمياه الشرب أيضا هناك 65.55 مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة مياه الشرب بأنجمينا ومنفذة من قبل هولندا الاتحاد الأوروبي الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة التشادية أيضا هناك مشروع بيلير إعادة تأهيل 350 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي بأنجمينا مما أدى إلى تجنب كارثة فيضانات في العام 2024 هناك مشروع آخر في أبشي وهو خزانات المياه بسيئة 20 ألف متر مكعب و25 كيلومترا من أنابيب وخمسة آبار وهناك مستنقعات بحيرة تشاد التي تتسع ل 8000 هكتار تم تجهيزها وتضاعف الحصول عليها ثلاث مرات بتمويل من ألمانيا والمملكة المتحدة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي هذه كلها من الجهود التي بذلت من أجل تنفيذ هذا المنتدى وكذلك هناك منتدى أبوظبي الذي كسبت فيه تشاد شراكتها مع البنك الدولي الوكالة الفرنسية للتنمية الاتحاد الأوروبي برنامج الأغذية العالمي البنك الإسلامي للتنمية أيضا هناك وكالة S&P وفي مارس 2026 صنفت من ضمن أفضل المبادرات أيضا مع نظرة مستقبلية مستقرة وسيستمر هذا الرقم في سبتمبر من المنتدى الاقتصادي التشادي الفرنسي الذي ينظم بالاشتراك مع اتحاد أرباب العمل الفرنسي في باريس هذه كلها جهود بذلت من أجل توفير المياه أو من أجل زيادة مسألة المتعلقة بالتنمية المستدامة وبالتأكيد ستكون المياه في صلب هذه المبادرة تيري
1: Oui, c'est dit, il faut déjà dire 24 délégations ministérielles sont attendues pour ce rendez-vous de N'Djamena sur l'eau. Nous avons le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Kenya, la RDC, le Congo, le Niger, le Togo, le Mali, le Burkina Faso et le Ghana. Et dans le secteur privé et institutions financières, nous avons Suez, Eranov, Netafim, Vernier Hydro, nous avons Mazakati Group, nous avons SEMEC, nous avons Banque Islamique de Développement, nous avons aussi la BADEA, nous avons le BEI, nous avons le fonds de l'OPEP, nous avons CDP d'Italie, nous avons fonds cohésiens, nous avons aussi la BDAC et OMVS. Ici au Tchad, il faut déjà dire que des efforts ont été fournis par le gouvernement tchadien, tant dans le financement que en réalisation. Nous avons 660 160 millions de dollars approuvés par la Banque mondiale depuis juin 2026 pour le projet PASER ciblant 1 million de personnes dans les zones les plus fragiles. Nous avons 100 millions de dollars en préparation toujours par la Banque mondiale pour le projet Almedia consacré à l'eau potable. Nous avons 65,55 millions de dollars pour la réhabilitation du réseau d'eau potable en Djamena par les partenaires dont les Pays-Bas, nous avons l'Union européenne, Agence française de développement et puis l'État tchadien qui a aussi sa part de contribution. Nous avons le projet Pilier, réhabilitation de 350 km de drainage en Niamena pour lutter contre l'inondation. Nous avons aussi le projet BITEA 2 à Béchié avec deux châteaux d'eau de 20 000 m3, 45 km de canalisation et 5 forages. Nous avons Polder, le projet de Polder du lac, qui aussi a réalisé beaucoup de choses au lac Tchad. 8000 hectares aménagés, rendement triplé, financé par l'Allemagne et le Royaume-Uni avec l'appui du PAM. Et déjà, nous allons faire un retour sur la scène internationale, Seyd. Depuis Abu Dhabi, le Tchad a multiplié ses partenariats avec la Banque mondiale, l'AFD, l'Union européenne, le PAM, la Banque islamique de développement et le SEP, qui a confirmé en mars 2026 la note souveraine B-, perspective stable. Cette dynamique, il faut le dire, hein, se poursuivra en septembre prochain avec le forum économique Tchad-France co-organisé par le MEDEF à Paris.
0: نعم تيري, نذكر السادة المستمعين بأن برنامج حفل اليوم موعد بالتنسيق مع البروتوكول بين التاسعة من السابعة والنصف حتى التاسعة اكتمال الترتيبات ووصول الضيوف. أيضا حفل الافتتاح رفيع المستوى الذي سيشهد العديد من كلمات أبرزها كلمة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نور رئيس الجمهورية رأس الدولة, بالإضافة لكلمة الميسران السيدة إلدا كوما والسيد محمد نور حامد الذي سيكونون في التقديم الترحيب بعمدة مدينة أنجمين الذي سيقدم كلمة ترحيبية بالحضور. أيضا كلمة افتتاحية للسيد طاهر حامد جيلينغ وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي, كلمة أخرى باسم شركاء تحالف ووتر فور وورد للسيد عثمان دياغنا نائب رئيس البنك الدولي لغرب وسط إفريقيا, الكلمة الرئيسية للسيدة أنا بردي المدير العام للعمليات بمجموعة البنك الدولي, توقيع إعلان أنجمينة وكلمات رؤساء الدول حول موضوع من الرؤية إلى التنفيذ, وكلمة افتتاحية من مشير محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة بين 11:00 و11:15 الصورة الجماعية للحضور من الرؤساء ورؤساء الحكومات, و11:15 و11:45 استراحة خفيفة, ومن ثم الجلسة الأولى حول مستوى المياه إلى الأمام في إفريقيا, تجمع وزراء الاقتصاد والمالية والمياه والوزراء والبيئة لمناقشة استراتيجيات الأمن المائي والنمو والمرونة المناخية, التركيز على العمل المنسق ومشاركة القطاع الخاص لتحويل الالتزامات السياسية إلى أثر ملموسة. الميسرة السيدة أنا ماري دياز, الميسران سروجكو مارجيها مدير المياه بالبنك الدولي, أحمد باكايوكو الرئيس التنفيذي لشركة إيرانوف, والمتحدثون الآخرون وزراء من تشاد, من نيجيريا, إفريقيا الوسطى, الجابون, النيجر, توغو وكوت ديفوار, بالإضافة إلى كينيا وموريتانيا, بنين, غامبيا, ليبيريا, بوروندي, الكاميرون, الكونغو الديمقراطية, بوركينا فاسو, مالي ومدغشقر والسنغال, غينيا, أنغولا, تنزانيا وسيراليون وغانا. هؤلاء المتحدثون من مختلف وزراء الدول سيقدمون كلماتهم في هذا المنتدى. أيضا هناك جلسة ستعقد في الفترة من الساعة 6:45 إلى 4:30، جلسة رفيعة المستوى لتمويل الوصول الشامل إلى نطاق واسع، دور جديد للشركاء التنمويين والمؤسسات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص، استكشاف كيفية تأبئة التمويل وضمان خدمات مياه شاملة ومرنة. مناخيا بين 7:00 و 6:00 مساء جلسة للقطاع الخاص الاستثمارات ذات الأولوية بمشاركة الشركات مثل سام باور تشات وكذلك نتفيم وإيرانوف سويس جروب ومهاساكاتي جروب أيضا من المجموعات التي ستقدم عروض حول خدماتها. بين 6:00 و 6:30 إعلان الاتفاقيات الوطنية للمياه وتوقيع العمليات الجديدة، توقيع مشروع أمن المياه في تشاد وبرنامج تحديث نظم الغذاء. اليوم الثاني يوم غد الخميس يكون 16 يوليو 2026، سنبدأ من 9:10 الترحيب بالحضور، 9:10 و 9:50 المياه من أجل الناس توسيع خدمات المياه والصرف الصحي الشاملة والموثوقة، 9:50 إلى 10:25 المياه من أجل الغذاء تعزيز الزراعة والماشية المرنة. مناخيا 10:25 وإلى 11 المياه من أجل الكوكب ميثاق إقليمي لأحواض إفريقيا العابر للحدود، 11:00 وحتى 12:45 التصدي للجفاف لدعم الأمن المائي مبادرة من D2 2:00 وحتى 3:30 سوق القطاع الخاص معرض وحوارات بين الشركات والحكومات والمنظمات، 4:00 وحتى 5:00 الجلسة الختامية كلمات ختامية من البنك الدولي ورئيس الوزراء السفير ألماي هالينا. وبهذا ستكون انتهاء برنامج المناسبة ليومين كاملين تيرين.
1: Oui, Sadi, il faut dire que le forum africain de l'eau organisé à N'Djamena aujourd'hui constitue une opportunité majeure pour transformer les engagements en résultats concrets. Le thème, comme je le disais tantôt, de la vision à l'action, rappelle que l'Afrique dispose déjà d'une vision ambitieuse pour le secteur de l'eau. Le défi consiste désormais à accélérer sa mise en œuvre. La présence, il faut le dire déjà, des chefs d'État, des gouvernements, des experts, des partenaires techniques et financiers, des institutions internationales et des acteurs du développement témoignent déjà d'une volonté commune de renforcer la coopération continentale. Peut-être qu'ils vont se dire, ensemble, nous pouvons promouvoir une gestion durable des ressources en eau, améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, mais aussi renforcer la résilience face aux effets du changement climatique et soutenir un développement inclusif. Ce forum doit être, pour les Africains aujourd'hui, un espace où les échanges débouchent sur les partenariats solides et des investissements ciblés, des actions aussi mesurables. L'eau, en tant qu'un levier essentiel pour la santé, l'agriculture, l'énergie, l'éducation et la croissance économique, doit préoccuper tous les Africains. Et passer de la vision à l'action, c'est faire de l'eau un moteur de prospérité et de stabilité en Afrique. Peut-être que les chefs d'État vont se dire aujourd'hui, faisons de ce rendez-vous de N'Djamena un point de départ, pourquoi pas, vers les solutions durables, innovantes, adaptées aux réalités de leur communauté Seyd.
0: نعم تيري، يومان من العمل والجلسات العامة وحلقات النقاش واللقاءات بين الشركات أو ما يعرف اختصارا B2B وبين الشركات والحكومات B2G أي البيزنس والجوفرنمنت، وتنظم حول 3 محاور رئيسية: المياه للسكان، المياه للغذاء، والمياه للكوكب. وتتناول المحادثة الأولى مسألة الوصول، كيف يمكن تعميم خدمات المياه والصرف الصحي الموثوقة والميسورة التكلفة في جميع أنحاء القارة بما في ذلك المناطق الريفية والمجتمعات التي تعاني حاليا من نقص في خدمات المياه، ويصاحب ذلك نقاش حول الوسائل كيف يمكن تمويل هذا الوصول الشامل على نطاق واسع من خلال حشد كل من المؤسسات الإنمائية الكبرى ورؤساء الأموال الخاصة، وكيف يمكن ترجمة هذه الطموحات إلى مواثيق المياه، وهي تلك الالتزامات الوطنية التي توائم بين السياسات العامة والتمويل أما الحوار الثاني فيتناول قطاع الزراعة الذي يعد أكبر مستهلك للمياه في القارة وتقنيات الزراعة الدقيقة والانتقال من المشاريع التجريبية إلى البرامج واسعة النطاق لبناء قطاع زراعي قادر على التكيف مع التغيرات المناخية. أما الحوار الثالث فيركز على البعد الإقليمي والمناخي للمياه، الإدارة المشتركة، الأحواض، مياه العابر الحدود الكبرى في إفريقيا، السنغال، النيجر، الفولتا وبحيرة تشاد وغامبيا، والقدرة على التكيف مع الجفاف، وهو تحدي حيوي لمنطقة الساحل. تجرى هذه المناقشات بالتوازي مع أحداث دبلوماسية واقتصادية بارزة، التوقيع على إعلان عن جمينة والإعلان عن الاتفاقيات الوطنية للمياه والتوقيع على عمليتين جديدتين للبنك الدولي. الآن نسمع وصول ربما بعثة جديدة، ربما من سيكون ننتظر في اتضاح الصورة. هناك وفود مختلفة كما ذكرنا من العديد من الدول ورؤساء الحكومات، فبالتالي هنا حكومة جديدة أو ربما يكون رئيس من رؤساء الدول الذين حضروا في هذه المناسبة. لكن حتى الآن لا يوجد شعار، فقط سيارات الجيمسي أو الكاديلاك عفواً وليس الجيمسي، كاديلاك البيضاء، وهي تمر أمامنا الآن في الشاشة في انتظار التأكيد من الوفد القادم. هل سيكون من رؤساء الدول أم سيكون الآن الجابون رئيس الجابون على ما يبدو؟
1: سي كلوتير نعم. البريزيدان غابوني كلوتير بريس كلوتير فاسون انتري ايسي راديسون بلو
0: بريمير مينستر كالعادة رئيس الوزراء لما يحلينها في
1: توجور لو بريمير مينستر كي ات ا لاكوي بريمير مينستر شيف دو غوفرنمون امباسادور الماني الينا كي ريسوا الانفيتي دو مارك
0: تشاد لون الكرافات مع لون المياه
1: Le Premier ministre est accompagné du ministre de commerce, Mathieu Gibolo Fanga. Là, il se dirige vers les loges, la salle VIP, où attendait déjà le maréchal du Tchad.
0: نعم في
1: الصالة الكبرى.
0: نعم.
1: déjà سيد il faut dire pour ce programme de ces deux jours ici à Niamey. vraiment pour aujourd'hui un programme bien étoffé. il faut déjà dire qu'à l'ouverture de ce forum il y aura une cérémonie d'ouverture de haut niveau. qui donne déjà le ton du forum en plaçant le vécu des populations au cœur de l'agenda de l'eau. Les déclarations politiques de haut niveau des chefs d'État, des dirigeants de la Banque mondiale, ainsi que celles des ministres co-présidents autant pour moi, de la conférence des Nations Unies sur l'eau. Mais bien entendu, le discours aussi d'ouverture du maréchal, président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, qui va réaffirmer l'engagement collectif en faveur de la concrétisation et de l'accélération des actions et des investissements le domaine de l'eau en Afrique. Nous aurons aussi pour cette cérémonie d'ouverture d'abord le mot de bienvenue du maire de la ville de N'Djamena, Sénoussi Hassan Abdoulaye. S'en suivra l'allocution du ministre d'État Tahir Hamid Nguili, ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie, de la Planification et de la Coopération internationale. Après cela, nous aurons une déclaration, c'est des déclarations au nom des partenaires de la coalition Water Forward par M. Ousmane Dianaga, vice-président régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de la, du groupe de la Banque mondiale. Et après cela, il y aura le discours programme sur Water Forward pour la prospérité de l'Afrique. Ce discours sera prononcé par la directrice générale des opérations de la Banque mondiale, Anna Berde. Et ensuite, une signature de la déclaration de Niamera sera faite. Et après cela, les déclarations des chefs d'État sur le thème de la vision aux investissements. Et le dernier ton sera donné pour l'ouverture de solennelle, il faut le dire, hein, Saïd, de ce forum Afrique, mais africain de l'eau, de la vision à l'action. Ce ton sera donné par le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Et après cela, il y aura une photo de famille. Après cette photo de famille, un panel de haut niveau sera mise en place qui va échanger sur Water Forward en Afrique. Et ce panel sera modéré par Suroj Kumar, déjà directeur mondial du département eau du groupe Banque mondiale, et Amadou Bakayoko, PDG d'Eranov et président de Smart Energy. Les interventions seront aussi au programme. Nous avons Madame Nardos Bekele Thomas, directrice générale de l'Agence de développement de l'Union africaine, ODA-NEPAT, qui fera une intervention. Et après cette intervention, il y aura des segments. Et dans le segment 1 de cette rencontre, il y aura le ministre de l'énergie et de l'eau du Tchad, Passalé Kanabé Marcelin, va aussi prendre la parole. Aussi le ministre des ressources en eau et de l'assainissement du Nigeria, Joseph Tourmoun Outsev, lui aussi, il va prendre la parole dans ce segment. Nous avons Madame Opportune Edwige Pounouguiza, ministre du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques de la République centrafricaine aussi, qui sera à l'honneur dans ce segment de, du panel de haut niveau. Nous avons Philippe Tonegoy, ministre de l'accès universel à l'eau, de l'énergie de la République gabonaise, qui aussi est programmé dans ce segment. Nous avons Monsieur Maïzama Abdoulaye, ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Niger aussi. Nous avons aussi Sena Alipoui, ministre chargé de l'eau et de l'assainissement du Togo, qui sera dans ce premier segment. Le deuxième segment de ce panel, il y aura Amédé Koffi Kouakou, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité de la, du Côte d'Ivoire. Nous aurons aussi Eric Mourouti Mouga, ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Irrigation du Kenya, qui est aussi programmé dans ce segment 2. Nous avons Madame Amal Mint Mouloud, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de la République mauritanienne, qui prendra aussi la parole dans ce segment. Nous avons Monsieur Edouard Daomé, ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines de la République béninoise, qui est aussi programmé. Nous avons Demba Saliba, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Sécurité alimentaire de la République de Gambie, qui est aussi programmé dans ce segment 2 du premier panel. Nous avons Roland Laifet Guiding, ministre des Travaux publics du Libéria aussi, qui est programmé et déjà... À 14h, il faut déjà le dire, hein, Saïd, à 15h autant pour moi, 15h jusqu'à 16h, il y aura le deuxième panel qui sera modéré par... autant pour moi, par... et ce sera une session de haut niveau qui a pour thème financer l'accès universel à grande échelle, et ce panel sera modéré par Issa Faye, directeur général des pratiques mondiales et des partenariats de la Banque islamique de développement. Et nous aurons aussi des acteurs attitrés qui vont intervenir dans ce panel. Nous avons Balthazar Engonga Edjo, président de la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, qui va prendre la parole dans ce panel. Nous avons Jean Paterne Mai et Koga, vice-président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC, qui aura aussi sa part de responsabilité dans ce panel de haut niveau pour financer l'accès universel à grande échelle. Nous avons Mariem Travali, directrice régionale de l'industrie, des infrastructures et des ressources naturelles pour l'Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre, de la Société financière internationale, SFI, de la groupe, du groupe, autant pour moi, de la Banque mondiale. Et il y aura aussi un panel de discussion. Et là, nous avons, on nous signale déjà l'arrivée d'un président. Là, c'est les sirènes qui accompagnent la délégation, qui nous annonce déjà l'arrivée d'un président. D'un moment à l'autre, il sera accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement, ambassadeur Alamaï Alina. Peut-être qu'il sera question de l'arrivée du président de la RD Congo, si je ne me trompe pas.
2: بالتأكيد الوفود ستتواصل من أجل الوصول إلى الفندق راديسون بلو، لكن في انتظار التأكيد كما ذكرت الآن سيارة جي ام سي تتقدم، وهناك الرئيس الموريتاني محمد ولد الخذواني الذي وصل صباح اليوم، والآن وصل إلى الفندق من أجل المشاركة في هذا الحدث الاستثنائي. في التأكيد في انتظار رئيس الوزراء، في انتظاره رفقة البروتوكول، من سيكون مع رئيس الوزراء من الوزراء في الاستقبال؟ حتى الآن لم تتضح فقط البروتوكول، ورئيس الوزراء والوفد الموريتاني يتقدم. الآن تفتح سيارة البيضاء من نوع جي ام سي لرئيس الموريتاني محمد ولد الغذواني، الذي ينزل من سيارته بالبدلة السماوية والكرافتة الكبدية، ورئيس الوزراء في الاستقبال بالتأكيد الآن وجود رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو بالقاعة في انتظاره في الاستقبال. الآن وصل الوفود كلها من موريتانيا، الغابون، وكذلك بنين، في انتظار ثلاثة.

0: L'ami frère du maréchal du Tchad, donc il est venu chez lui au Tchad. Là, il va assister aujourd'hui à l'ouverture officielle de ce forum de 2 jours qui est axé sur l'eau en Afrique. Là, il a été accueilli, comme je le disais, par le Premier ministre, chef du gouvernement, Alina, qui a à ses côtés le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique,
1: Mohamed Ahmed Al-Habou.
0: Mohamed Ahmed Alabo, docteur Mohamed Ahmed Alabo. Là, dans la salle VIP, nous avons déjà trois présidents.
1: Il reste 3 présidents
0: Il
1: encore.
0: reste encore 3 autres présidents qui viendront rejoindre leurs homologues pour assister à l'ouverture officielle du Forum africain de l'eau, placé sur le thème de la vision à l'action. Place à l'eau pour les populations, pour l'alimentation, pour la planète. Voilà. Et maintenant, la ville vitrine de l'Afrique, qui sera à l'honneur pendant 2 jours. Pendant 2 jours, les experts, les ministres vont se pencher sur la question de la durabilité de l'eau en Afrique. Et peut-être que, à la suite de ce forum, il y aura un engagement concret des pays africains à soutenir ce projet pour le bien-être des populations du continent africain.
1: نعم، بطبيعة الحال ستكون لإفريقيا كلمتها من أجل البحث عن المياه والتذود به في ظل هذه الصراعات المتنوعة التي تفرضها التطورات الجديدة بالنسبة للقارة الإفريقية، التغير المناخي، الانبعاثات الحرارية التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري، وهي مجموعة من القمم التي تناقشها إفريقيا مع الشركاء الدوليون. واليوم سنجد في هذا المنطقة العديد من المتحدثين، من الوزراء، من ممثلي الدول وكذلك المنظمات الدولية لمناقشة القضايا المتعلقة بالمياه وكذلك كيفية تأثيرها على السكن والسكان وكذلك لمختلف التجمعات الأخرى التي تستخدم المياه وتستفيد منها. وإفريقيا كافحت العديد من التطورات، التغيرات المناخية التي أدت نتيجة للانبعاثات الحرارية، ساهمت في العديد من الإشكاليات التي تواجهها إفريقيا اليوم. فإفريقيا الآن تبحث عن مصيرها، وهذا المصير يتطلب تضافر الجهود مع مختلف الشركاء للوصول لنتيجة تخدم المصلحة الإفريقية والعالم بصفة عامة. لا سيما أن في ظل التغيرات المناخية هناك العديد من الصعوبات التي تواجه القارة الإفريقية. واليوم إذا ما أردنا الحديث عن هذه القضايا سنجد أنها تمثل العنصر الأساسي للحياة، فبالتالي إفريقيا تبحث عن نفسها من هذه القضايا. الآن هناك أيضا حركة ونسمع صوت لوصول بعثة جديدة، من سيكون من الرؤساء الذين سيصلون إلى هنا في انتظار ذلك؟
0: Déjà, on nous signale aussi, les sirènes nous signalent l'arrivée d'un autre président. Il sera toujours accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement, ambassadeur Alamay Alina, qui aura toujours aussi, lui, à ses côtés, un membre du gouvernement. Le cortège fait son entrée déjà.

السلام عليكم. ساعة وزية دقيقة مرتطو زي ساترونية كهرادي كاد استدرغيني ساعة وزية دقيقة مرتطو زي ساترونية مصرو برخزالفة يلارج وموكانين داخل مصرقوري دقيقة دي كرام أدرك الله براتن دانا كجيكي دانا كجيكي أما دي منان دا أغريدي أسامفل چكانا شكر ترك أنك دي منان درو رجي أنتان چكانا جمتا رجي كابين تكنيك دا چانا چوك بي غابرييل كارمي كرا دا چانا تانسار محمد صالح ساقا كه چوك بي غابرييل غردير دانا كيال دغري

Sağ ol Ziya Degiga Murtat Uzay Sadisi Ekar Radeca Detetragayne Anyana Radyo Mündilin Labratında Mine Agucuku. Labratında Mine Durko Ngoski Ngardo Preza Aynu Asamble Mi Eli Kuliti Chaymi Ngoski Ngardo Ni Aynu Provenza Aynu Barhazal Ngo Dur Mosoro Terni Mirebet Ankaliti Aynu Koordinater Aynu Ama Ina Aynu Ina RGPH Trois indica et nous recensement et notre troisième recensement. Tejer en auditeur ni auditeur provette et nous mousserons. Wakir auditeur chak en zahala et nous recensement à mara auditeur gendichika. Tejer en auditeur ni chak en hala rangin. Mere délégation à carrière kendine auditeur mousseror tertine à nous hadava et nous auditeur tutrana auditeur ni à nous mousseror ziara gendra za auditeur hirma et nous amare recensement à maja gendichika. Zahirema mere dili terege amarano dili gendi chike ahisaba ya mashabanga za gendi chike inaraga na dili rani. Oduru amarana hakuma ama oduru chika amara mini. Oduru hakuma chika ganagi mugabali gane zahirema eno ama resansema kuterega zahirema mere. Resansema eno inu turazem resansema za nejenga amarano musu eno zona masuron gana ama za gana mashaba gana. Zara sesama yandu gende gaye gana zara sesama yanu inunga najenga gana dili ama uduru wakur magabala gana nuki. Terabara minister ayanu minister de la santé de la privation ya doktor Abdulmajid Abdulrahim re ngoski kar minister ayanu kar ngachi nga. Kar uduru chana gane chana ayanu kampanya ayanu lita ayanu kontro polio ayanu dora ayanu nunga tajiran. Chana gen chana durko ayno dora ayno polio indiga te durko ta nukin za ina ayno polio ayno polio nga za ina ara dora ma te jira kandili da nukin. Wakir chana gen ama shisha ama raba ama doktora ina ara janiban doktora raya na durko hadri chindini. Te jira ayno minister ayno doktora nga Abdulmajid Abdulrahim. Mere faragre amarano amano in ama malaya amarano ama yala abasana abaye ya amarano malaya ama otorite ama hakuma egna za ina no dura no inunga za yerkendera go ina dura hala hundo da hermendiga te durkon da lida nuki za dura no insan nga za wataga ina ra durko da hermendiga za amarano doktora ina yerkendere kar ini polio erdel vaksinasiya gendiki ko Zainara gana dili da ya gos soba da gendi ner ya erkinde ere soper yala gana vaksinasyon gendi gata edurkona dili da nuki. Terbara sekreter jeneral aynu minister aynu jistinga aynu la jistis Muhammad Saleh bin Giyam. Mre ngoski udur kaya anu nyamen erşigi adur bakara indiga udur. Chana gendi chana anu gendi ana za ina anu za nizama ayano ino droa ayano insan nga droa de peple indiga. Sharta ayano droa de zafrika de droa de peple droa de lom indiga. Te droko da nuki droa ayano ang droa ayano hukuka li insano hukuka ayano ariyanga gana droko da nuki. Za tejiran za amarano shaba za amarano dur chana droko hatar kendera ina ayano hukuka ayano insano hukuka ariyanga gana faham kendiga. Te droko na dili da nuki. Tejiran udur amarano udur turtini chana durko hatir kendra ganna dili da famchenni ago hukuk insan nga hukuk anu inunga te durko za nyana inu mire dili famchenni da tabakchinga te durko dili da nuki terbara minister anu minister de la production et de l'industrialisation des agricoles indiga ke da bala mire kar ajans anu kar kana gaino ajaz anu national delit anti accredité indiga mere ge mugabala gendra mugabala gendra ina anu ajaz anu ina anu dura anu ini okrana jikanar okrana ina ma ini gendiga zura gendiga tejra ina anu zura gendo ina zura yer war yer kinna tejra no durlid anu za inar warga tejra kar kana gendin Chana durko inarano za amare yerkendere ago inarano yerkendere misio anu yerkenede tengandere inaraga nama gine sikenede. Za amara water inara wakirano zora jekanga za inarano ina dora ina ino dora ino ina dawa ino inunga wakirano kulanga tay durko dili danukin.
تاجر المينيستر وكر دور كان كان انارنو مساعد انو وتير ديكريمي او انارنو انارا كنا كان دنيزا مساعد يركندير يركندير هرمندير او وكرانو كولر جيكا امارنو انا زرا كندكا زا زرا مري او مساعد هرمندير زرا مري يركين اتا دور كدلي دانوكي تربارا كوردينيتور انو ريجيونال انو تعليمنا انو انو زانا انوسكوما زانينسكان رانغا مرينغوسكي مقابلة جاني مينيستر آينو يالا لوكولانغا دكتور سيتاغي يوم باتانا بيني مريغي مقابلة جاني الوكر مقابلة جاني دانا أمارانو با آنو كيو أرا مقابلة جاني درا زا إنسكو إنا إنسكو إندقا زا آينو أمارانو إتديا أمارانو شرشرة غنا زا مصادة كنغا زا يركندير أما سوتيا يركنه هيرما أكو إتديا وكر يركنده أدور كرانده كا مساعدة كنه أما شرشنا غنا ساتشنا رديل كرانده كا تدور كا رديل دانوكين تاجران أنا إنا إنو إنسكون أبو إنسكون وكر مقابلة كندرا فارغ ره إنسكون مرة زا أمارنو إتديا كاديانه أما شرشرا أما معلمينه ساتشنا ره كراهندو دا زن إنا إنو كراهندو دا زيكين دكا تدور كا رديل دانوكي تربارا حالا نو كران جيكان انو زونان لوغان انو اورينتال اندغا زامري يومري ادور بناي تدر كو دا نو كين تجران مشاكل ان يونا جران زا اون جيكان حالا نو كران جيكان اما شابارو دوران لوغان انو اورينتال ان يومري حكندي كافيشي تجران زونان نو لوغان اورينتال ان دوبار ان امارنو شابو دراما لوكاليتي امو درچكا فاتغري زا اكو مري اركن يو مري كافي گينا تدر کو دلي دانو كين تجر امارو در امارنو نيارونو اگارونو اديا چكا اينار گنا يركن دير كيلومتر كام گين دير يو هكين دگا تدر کو گني دلي دانو كي ام گورونا يركن دو دري كيلومتر كام اركن دا گو يو مري هكن تجر فاتغري اگو منظمه اينو كار اينو افريكانا كار فورم اينو منظمه اينو افريكانا تيسكن ميني بدينا تمره اگو اين منظمه اينو گيندي اما افريكانا گنا يو گيندي چكن كار گيندي چكن تمره اگو فرصه تيسره لا مارنو چادينا گنا چادينا بالخاز اما لوگون اورينتال بال چادينا بالام اما مارنو لوگون اورينتال بالخاص يو مري كان هندور كافي تيسگا تدر کو دلي دانوكي تجران انا نو فوراج انو كرانو انو فوراج انا را گنا انيزا گندر امارنو زونا نيا گنا يومره كافي تيسگا تدر کو دل لدا نوكن لابراتون دا لابران يو لابراتون دا مينا توسره لابران جه حسن يندرا د تيلم گيوس ان كران يندن تان سال محمد سال ساگا کي چوك بي گابرين گردر دونا کي نگري

جندان يكيني دلنا قابري نو سالة دلامي كدان عفندر يني كركلي مردي سالة دلامي بودمار واتو جيرو غروب اون واتو يلار غروب برن ما بلين جاني كامو ما كاون جاني اولا كالا راويني كيغاني سالة دلامي بلين كيغاني دوغري كيغاني

ساعه وزيه دقيقه مرتفعه سايسيه كهره دكه دتروغانه دقيقه دقيقه ما درك الله برتنا انا كجيكي دنه كجيكي امدي من عند اغريديا سامفل كي كان شبرتر عندي من درو ريجي دانتن كي انا جيمتا ريجي كابين تكنيك داتين انا تشوبي غابرييل كارمي برادا جانا تانسالي محمد سالي اديت انا كتنا دا عمر ادريس عمر ارر بلان لبرنندك ساتو زو سو سو در انجاري كان الشيخ يوسف مالين بشير غوينه mire majir hana ga nakalam dirak satu zo saw saw guji sharaf e kalachu e gna goyne allah gi sofi ci ere ka satu zo degige digirem be gna fa dundak amma chatran la ko furkina amma shana la shafena tinda manani ye kana allah rahmani no assalamu alaikum kabin tingnik

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي تقدر تروح راديو تشاد، راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان إذا الوطنية تشادية شنال سي منتابه

0: بسم الله الرحمن الرحيم، المستمعون الأعزاء أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة. السادسة نشرة إخبارية مباشرة ومفصلة من تقديمي أنا الزوار النور الفائق، وعنوان رئيسي واحد يتصدرها. العاصمة إنجمين تحتضن المنتدى الإفريقي للمياه بحضور 4 رؤساء بجانب راعي المناسبة رئيس الجمهورية المشير محمد دسدبي إدنو، الذي أعلن من خلال أعمال المنتدى فتح البلاد هدودها لجميع الأفارقة بدعا من يناير 2027. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. افتتح رئيس الجمهورية المشير محمد الدسدبي إدنو بفندق راديسون بلو صباح اليوم أعمال المنتدى الإفريقي للمياه بحضور 4 رؤساء، وهم الرئيس الغابوني والرئيس الموريتاني ورئيس البنين ورئيس الكونغو الديمقراطية وممثلي رؤساء وحكومات بعض الدول المشاركة والشركاء. الزميل زكريا يحيى الزكريا حضر حيثيات المنتدى وأفان بالمزيد.
1: تحت شعار من الرؤية إلى التنفيذ، احتضنت العاصمة إنجمين المنتدى الإفريقي للمياه الذي يستمر في الفترة من 15 إلى 16 من يوليو الجاري. فبعد الترحيب الحار بالضيوف من قبل عمدة بلدية إنجمين سنوسي حسن عبد الله، أشار وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد إنجلين إلى أن رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو وضع المياه الصالحة للشرب ضمن أولوياته، لذلك فإن الوزارة تطمح إلى إيجاد مياه نوعية ل80% من المواطنين في تشاد من الآن لغاية 2030. من جانبه شدد ممثل البنك الدولي لدول وسط إفريقيا عثمان جاغانا على استمرار دعم المؤسسة الدولية لجهود تشاد في تنفيذ برامجها التنموية، خاصة في ظل النمو السكاني المتزايد وحوجة المليارات منهم إلى المياه سواء في الشرب أو الزراعة أو الصناعة.

0: أكدت المديرة العامة للعمليات بالبنك الدولي آنا بيردي إلى أن المؤسسة تولي أهمية قصوى لدعم مشاريع المياه والتنمية ومواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع المياه. خلال المناسبة أكد رؤساء الدول المشاركة التزامهم لتنفيذ رؤية قيادة الدول الأفريقية حول التنمية ورفاهية شعوب القارة طبقا لخطة 2030 وتنفيذا لرؤية الاتحاد الأوروبي 2063. وفي هذا السياق أعربوا عن نيتهم في العمل على اعتماد الدول الأفريقية على مواردها الخاصة حتى يكون موضوع وفرة المياه الصالحة للشرب والمياه الجوفية بإفريقيا حقيقة وليس حلما، علما بأن المنتدى سيشهد التوقيع على اتفاقية معممة حول المياه وحول مشاريع أخرى بين البنك والدول المشاركة. وخلال الأعمال ستناقش العديد من المواضيع التي ستسهم في حوكمة المياه والاستثمار فيه باعتباره أولوية قصوى في تعزيز صمود المجتمعات الإفريقية أمام التحديات المعيشية والتغير المناخي.
1: زكريا في خطابه الرسمي لافتتاح أعمال المنتدى قال رئيس الجمهورية المشير محمد الدزدبي إتنو إن هذا المنتدى هو دعوة إلى العمل الجماعي لمواجهة التحديات المائية المشتركة، وأن تشاد اتخذت السير في هذا النهج من برنامجه السياسي. نتابع جزء من خطاب المشير بترجمة صوت الزميل عمر حسن ذهب.
2: أصحاب الفخامة، السيدات والسادة، إن تحليل الأوضاع التي أفضت إلى تنظيم هذا المنتدى تكشف حقيقة مؤلمة، وهي أن إفريقيا تواجه أزمة مائية غير مسبوقة. إن هذا المنتدى ليس اجتماعا عاديا، إنما نقطة انطلاق لالتزام عالمي غير مسبوق، فشعاره من الرؤية إلى التنفيذ ليس مجرد عنوان، وإنما دعوة صريحة إلى التحرك. إننا مدعوون إلى العمل، عمل جماعي وحازم يبدأ أولا على المستوى الإفريقي، ثم بالشراكة مع شركائنا الدوليين حتى نتمكن من مواجهة التحديات المشتركة. فالمياه يجب أن لا تكون امتيازا أو ترفا، بل حقا أساسيا لكل إنسان ولكل كائن حي ولكل عناصر الطبيعة. وفي تشاد بدأنا بالفعل السير في هذا الاتجاه، وهو جوهر قمتنا اليوم، كما أنه يمثل أحد المحاور الرئيسية في برنامجي السياسي الذي تجسد في الخطة الوطنية للتنمية تشاد ترابط 2030، والتي جعلت من المياه أولوية وطنية مطلقة. وفي هذا السياق يحدد الميثاق الوطني للمياه في تشاد الذي سيوقع خلال أعمال المنتدى احتياجات تمويل قطاع المياه خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 3.8 مليارات دولار أمريكي، تتحمل الدولة 20% منها من مواردها الوطنية، أي ما يعادل نحو 75 مليار فرنك سيفا. وأدعو الحكومة وجميع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية إلى الوفاء بهذا الالتزام حتى تصبح أهداف توفير المياه للسكان، والمياه من أجل الأمن الغذائي، والمياه من أجل حماية كوكب الأرض كما يدعمها البنك الدولي واقعا ملموسا. وفي هذا الإطار نفسه وبدعم من شركائنا نستثمر في إنشاء بنى تحتية مائية مستدامة وتطوير الأراضي المستصلحة والمناطق المروية وشبكات الري الزراعي ومنشآت تخزين المياه وحفر البرك وإنشاء الحواجز المائية والمحطات الرعوية، بما يخدم المواطنين والثروة الحيوانية ويعزز الإنتاج الزراعي في المواسم الرئيسية وخارجها. فلنعمل معاً حتى تتحول الإمكانات الهائلة التي تمتلكها مواردنا المائية إلى واقع ملموس، سواء في بحيرة تشاد أو خزان الحجر الرملي النوبي أو بحيرات إيرو وفتري وأونيانغا أو نهري شاري ولوغون، إلى جانب واحاتنا وأنهارنا وأوديتنا مثل البطحاء وبرك أوك وبحر سلامات وغيرها.
3: سيرياليز.
1: كما أعلن المشير محمد الدزدبي إدنو رئيس الجمهورية في خطابه الافتتاحي لعمال المنتدى، أعلن عزم تشاد إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الأفارقة ابتداء من العام المقبل. نتابع ترجمة جزء من خطاب المشير مرة أخرى بصوت الزميل عمر حسن دهب.
2: أصحاب الفخامة، السيدات والسادة، نجتمع اليوم هنا في قلب منطقة الساحل، أي على خط المواجهة الأول مع تحديات التغير المناخي والأمن المائي. فلنجعل من منتدى أنجمينا محطة مفصلية تنطلق منها إفريقيا لاستعادة زمام مستقبلها المائي وتسخير إمكاناتها بتحويل التحديات إلى فرص وبناء مستقبل يقوم لبنة بعد لبنة على الصمود والازدهار المشترك. ونحن نجتمع في تشاد ملتقى إفريقيا وأرض التلاقي بين شعوبها وجسر الوصل بين غربها وشرقها وشمالها وجنوبها وبلد الانفتاح والاندماج والمدافع عن وحدة القارة الإفريقية. فانطلاقا من التزام تشاد الراسخ بمبادئ التكامل الإفريقي وحرية تنقل الأشخاص والبضائع، وبهذه المناسبة التاريخية يشرفني أن أعلن من هذا المنبر أن جمهورية تشاد بلد توماي ومهد الإنسانية ستفتح حدودها وتلغي تأشيرات الدخول لجميع المواطنين الأفارقة اعتبارا من الأول من يناير 2027.
1: هذا وقد عبر بعض من المشاركين في المنتدى عن انطباعاتهم قائلين:
3: قدم دعوة الرؤساء رجو حجو في المشاكل هنا علمي في أفريقيا ده علمي أفريقيا كله عنده مشاكل خصوصا تشاد ذاته عنده مشاكل هنا. والرئيس وقت قمة قال هو قمة من بيته كليماتيزي وتيره كليماتيزي على سالة كليماتيزي وحسه هو عطشان، وده يفكر كيف التشادين اللي قاعدين البرة ده كيف هم عايشين. بيجي له قاسي في البسالة لكلم وده قال لي التشادين اللي قاعدين برة ده ما بقول الرئيس كيف يفكر لهم كلام الموية يفكر لهم.
4: يعني هنا في تشاد كله وخاصة في ولاية وادي فيرة، يعني هنا تعبانين في ولاية وادي فيرة كله وخاصة في مدينة بلتين. أنا حاسة في شهر ده بس قعدت هناك كوسن علمي واحد عند فوق أشهر باخدة بخمسمائة ريال.
5: المؤتمر أنا جامعنا ده اليوم بوصف كالمشكلة هنا المادة مشكلة مهمة للأفريقين كله وبأخص للتشاد. تشاد عرفوا بلد عندها صعوبات كثيرة، مشاكل أنا العلمي ده الشعب قاب هسو في الهلال برا، عشان ده مشكلة أنا العلمي ده مهم لنا بزيادة عشان ندوروا الشعب يلقوا علمي يشربوا وندوروا نزروا ندور البهائم كله يشربوا.
6: مويا ده شغل شديد في الدنيا، بلا مويا نادم كما يعيش ولا بقر ولا نادم. مويا ده شغل شديد في الدنيا. دونك أسد رئيسنا شالا إيسا ولامينا وتفقنا أن أفريكان دول ده نبقى أدواي.
1: وإلى ولاية وداي، حيث وصلت وزيرة العدل حامية الأختام المكلفة بحقوق الإنسان أندونولوجي أليكسي نيمباي رفقة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تشاد فرانسيس جيمس وعدد من معاونيهم. وصلوا إلى مدينة أبشا حاضرة الولاية بهدف الوقوف ميدانيا على واقع العمل القضائي. تفاصيل أوفى لدى مراسلنا حامد داود حامد.
7: كان في استقبال الوزيرة لدى وصولها مطار أبشة المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداي الجنرال إسماعيل متجربو وعدد من معاونيه. وفور وصولها توجهت وزيرة العدل حامية الأختام وحقوق الإنسان إلى مقر ولاية وداي، وخلال لقاء استعرضت الوزيرة برنامج زيارتها إلى أبشة موضحة أن مهمتها تهدف إلى الوقوف ميدانيا على واقع العمل القضائي والتأكد من أن الحقوق الإنسانية الأساسية تظل في صميم العمل داخل السجن. من جانبه المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداي الجنرال إسماعيل يامتجربو أكد الاستعداد الكامل لمرافقة الوفد الوزاري وتسهيل مهمته طوال فترة إقامته بالولاية. وعقب ذلك عقدت الوزيرة جلسة عمل بمقر الأمم المتحدة في أبشة مع وكالات منظمة الأمم المتحدة العاملة في ولاية وداي، تناولت سبل تحسين التكفل القضائي في هذه المنطقة التي تواجه ضغوطات إنسانية متزايدة. بعدها توجه الوفد إلى قصر العدالة قلب أبشة، حيث اطلعت الوزيرة على سير عمل المحاكم والهيئات القضائية المحلية، كما ناقشت مع القضاة والعاملين في القطاع الوسائل الضرورية لتحسين وصول المواطنين إلى العدالة. وشكل اللقاء فرصة لموظفي القطاع القضائي لعرض جملة من انشغالاتهم، أبرزها نقص الوسائل المادية واللوجستية. وفي محطة أخرى من الزيارة تفقدت وزيرة العدل سجن ميزون داري بأبشة، حيث اطلعت على ظروف الاحتجاز وتبادلت الحديث مع مسؤولي السجن والنزلاء للوقوف على أوضاعهم المعيشية والتحديات المرتبطة بالأمن وإعادة الإدماج. أيضا شمل برنامج الزيارة لقاء مع ممثلي منظمات المجتمع المدني بمدينة أبشة. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج إقامة وزيرة العدل وحقوق الإنسان في ولاية والداي يتضمن أيضا زيارة إلى مدينة أدري في محافظة أسونغا. أبشة، حمد داود حماد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: إذن مراسلنا حماد داود حماد من مدينة أبشة محمود قصر. وبالعودة إلى العاصمة إنجمينة، فقد افتتح مدير الصحة بوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور رياما جي إلياس أعمال الورشة الخاصة بمراجعة وإجازة مشروع قانون الصحة العامة. عبد الرحمن ميكائيل من التفاصيل في الورقة التالية.
8: تجي هذه الورشة المخصصة لمراجعة وإجازة مشروع قانون الصحة العامة حول بناء قدرات العاملين في مجال تعزيز قدراتهم وتوعيتهم على مفهوم مشروع قانون الصحة العامة والتطلعات المشروعة للمواطنين من أجل الحصول على خدمات صحية ذات نوعية أفضل. لدى إطلاقه الورشة، المدير العام لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور ياماجي الياس قال بأن الورشة تسهم في معرفة المفاهيم الأساسية وخطوات إجراءات المراجعة الوطنية والأحكام الجزئية والانتقالية اللازمة لضمان حسن تنفيذ القانون الصحي، بالإضافة للتطرق إلى نقاط القوة والضعف في المنظومة الصحية، موضحا بأن قضايا المواطنين تعد أحد أولويات التنمية الاجتماعية. ويعكس هذا دليل التزام الحكومة التشادية والوزارة بالقوانين الصحية والتشريعات المحلية والدولية، طالبا منهم مناقشة كل ما هو مهم في الورشة المخصصة بمراجعة وإجازة مشروع قانون الصحة العامة والوقاية.
1: وإلى ولاية إنيد الشرقية، فقد ترأس المندوب العام للحكومة لدى الولاية الجنرال إنغر هونغوم تي إيلي عمل الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للصحة بالولاية، وذلك من أجل تحديد الأولويات ومعالجة التحديات واقتراح حلول ملموسة واقعية. حاضر الاجتماع مسؤول الصحة بولاية إنيد الشرقية. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية لمراسلنا عباس بكر مصطفى.
9: رسميا انطلق الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للعام 2026 لدعم المتعدد الأوجه في القطاع الصحي، ويدخل هذا البرنامج الطموح إلى ضمان حصول السكان على الخدمات الاجتماعية الأساسية من خلال تحديث البنى التحتية الصحية وتعزيز الموارد البشرية والتطبيق التدريجي للتغطية الصحية الشاملة. والجدير بالذكر أن اللجنة التوجيهية هي إحدى الركائز الأساسية لوزارة الصحة العامة. وبيّن مندوب وزارة الصحة العامة بولاية إنيد الشرق الدكتور أحمد إسماعيل حسن، يهدف الاجتماع إلى تحليل البيانات من مختلف مرافق الرعاية الصحية بالولاية، ويعمل المشاركون على تقييم مؤشرات الأداء، وينبثق من هذا الاجتماع خطة العمل التشغيلية للعام 2026 والتي تتوافق مع الخطة الوطنية لتنمية الجيل الرابع من الصحة. ويقول المندوب العام للحكومة بولاية إنيد الشرق الجنرال غار هورنغوم تي إلي، يجب أن تكون هذه اللجنة التوجيهية تشاركية وقائمة على التوافق، وهي تعتمد على تشخيص دقيق للواقع لتحديد الأولويات ومعالجة التحديات واقتراح حلول ملموسة وواقعية وقابلة للقياس، آملا من المشاركين أن تتسم المناقشات بالشفافية والدقة مع ترجمة جميع التوصيات المنبثقة إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع للسكان. قائلا: لقد جعل رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو الصحة أولوية قصوى في جهوده، ولترجمة هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، فإن مشاركة كل فرد أمر أساسي وهي الضامن الحقيقي لنجاح اجتماع هذه اللجنة التوجيهية. أم جرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: من أم جرس إلى مدينة أم التيمان حاضرة ولاية السلامات، حيث تفقد أعضاء اللجنة الولائية لمتابعة الإحصاء العام الثالث للسكان والمساكن تفقدوا عدد من القرى التابعة لمحافظة بهر أزوم، وذلك من أجل التعرف على سير العمل. مراسلنا بشارة محمد صالح والتفاصيل من مدينة أم التيمان.
10: في إطار المتابعة الميدانية لأعمال التعداد العام الثالث للسكان والمساكن بولاية سلامات، قامت اللجنة الولائية المكلفة بالإشراف على تنفيذ العملية بزيارة تفقدية إلى عدد من المناطق والقرى التابعة لمحافظة بحر آذوم، وذلك بهدف الوقوف ميدانيا على سير أعمال التعداد والإطلاع على مستوى التقدم المحرز، ورصدت أبرز التحديات والصعوبات التي تعيق تنفيذ العملية في المواعيد المحددة. وخلال الزيارة عقد أعضاء اللجنة لقاءات مع رؤساء القرى، أكدوا خلالها أن التعداد العام للسكان والمساكن يعد عملية وطنية ذات أهمية بالغة تستند إليها الدولة في إعداد الخطط التنموية وصياغة السياسات العامة، فضلا عن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة تسهم في تحسين الخدمات الأساسية. ودعا أعضاء اللجنة رؤساء القرى إلى مضاعفة جهودهم في توعية المواطن بأهمية التعاون على القائمين على تنفيذ هذه العملية، وإرشاد فرق التعداد إلى جميع المساكن التي لم تشملها عملية الحصر، بما في ذلك المساكن الواقعة في المناطق النائية والمتباعدة، بما يضمن شمول جميع السكان دون استثناء. كما شددوا على ضرورة تقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات للفرق الميدانية، والعمل على تذليل أي صعوبات أو عراقيل قد تواجهها أثناء أداء مهامها، مؤكدين أن الفترة الزمنية المخصصة لإنجاز التعداد أوشكت على الانتهاء، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجميع لضمان إنجاز هذه العملية الوطنية. وفي ختام الزيارة جددت اللجنة الولائية دعوتها إلى جميع المواطنين والسلطات المحلية بضرورة التعاون الكامل مع فرق التعداد للحصول على بيانات إحصائية موثقة تسهم في دعم مسيرة التنمية وتعزيز التخطيط السليم لتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء ولاية سلامات. ومتمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: محمود قصر، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة والدقيقة العشرين. نشرتنا لا تزال متواصلة، لكن بعد هذا الفاصل. أما رياضيا، فقد اختتمت يوم أمس أعمال الدورة التدريبية التي نظمت من قبل رابطة جمينة لكرة القدم بالتعاون مع الفيدرالية الوطنية لكرة القدم، وذلك لصالح 40 مدرب شاب من العاصمة جمينة. ترأس مناسبة الختام نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لكرة القدم بجانب رئيس رابطة جمينة حسب الكريم محمد سيد أبزين وتفاصيل أكثر.
11: 6 أيام من التدريب قضاها المدربون الشباب من أجل الحصول على المستوى الرابع من التدريب بمشاركة 40 شابا من العاصمة جمينة. عدة كلمات كانت حاضرة في الختام، أولها كلمة رئيس اللجنة للنفوذ أبكر هوانو، الذي حدث عن أهمية حصول العاصمة جمينة على مستوى التدريب يتناسب مع احتياجات العاصمة والتكوين الرياضي للشباب في مختلف الفئات. ليتناول الحديث رئيس رابطة جمينة لكرة القدم محمد عبد الله الديش، الذي شدد على أهمية مواصلة العمل والإنجاز الرياضي الذي يتطلب مزيد من الجدية والأمل الدؤوب من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، مؤكدا أن التأهيل يمثل القوة الكامنة التي تحتاجها الرياضة التشادية من أجل الاستفادة من المواهب الشابة الناشئة ومرافقتهم ليكونوا على المستوى المطلوب. لتختتم الكلمات بكلمة نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لكرة القدم محمد آدم، الذي دعا المدربين للاعتماد على الإمكانيات الذاتية والمضي قدما في تدريب الجيل الناشئ، وهو الهدف الأساسي لهذا التدريب، مجددا دعوته للمدربين للاستفادة من التدريب الذي تلقوه مع تطبيق ذلك على أرض الميدان، معلنا اختتام أعمال الدورة التدريبية التي شارك فيها 40 مدربا شابا من مختلف أحياء العاصمة جمينة، مع تقديم شهادات المشاركة للمشاركين بها. وبذلك اختتمت المناسبة.
1: وإلى بطولة كأس العالم 2026، تمكن المنتخب الإسباني من إقصاء نظيره الفرنسي بعدما تمكن من الفوز عليه بهدفين نظيفين، ليجد الماتادور الإسباني نفسه في النهائي في انتظار لقاء الليلة الذي يجمع بين المنتخب الأرجنتيني ونظيره الإنجلتري من أجل معرفة من ينافس إسبانيا في النهائي ومن سيواجه فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث. وفي الصفحة الرياضية، تناول اليوم الزميل حسب الكريم محمد سيد أبازين في صفحته أهمية الرياضة النسائية.
11: الرياضة النسائية أضحت في الوقت الراهن رحانا يمكن أن يمكن المرأة ويعزز من صورتها المجتمعية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للمشاركة الوطنية والدولية رغم التحديات التي تحيط ببعض من الرياضات. فغالبا ما برزت المرأة في الرياضات الفردية، لكنها تجد صعوبات جمة في الرياضات الجماعية، منها كرة القدم على سبيل المثال لا الحصر، التي عولجت بعض من صعوباتها بعد دخول المنتخب رسميا في تصنيفات الفيفا عبر البطولة الدولية التي نظمتها الفيفا مؤخرا بالمغرب والتي توجد بها بنات هواء، حالة تؤكد أن الرياضة لم تجد من يقف على واقعها ودعمها، إلا أنها من الممكن أن تصل إلى أبعد من ذلك إذا ما توفرت البيئة اللازمة لذلك. هذا في جانب الرياضة الجماعية. أما الفردية منها، نجد أن الرياضة تواصل إثبات نجاءاتها كما حدث ذلك مع وجوه عرفها المجتمع كالأداء كالتمنى جنة الغزالة الشهدية التي صالت وجالت بالميادين، مثبتة أنها من الممكن أن تحقق نجاحات حقيقية. بجانب ذلك، نجد في الجيل الناشئ الجديد محاولات ناجحة كهورتومر ليس في رمي السهام وممن لومديموس في الجيدو، والقائمة طويلة. وما ذكر مجرد مثال لنجاح رياضي نسائي حقق من خلال تجارب قد تكون ناجحة، مثال لنجاح رياضي نسائي تحقق من خلال تجارب قد تكون بحاجة إلى زيادة إصلاح إليها لتصل الرياضة النسائية إلى ما وصلت إليه من إنجازات في السابق. لكن فقط للعلم، لا يمكن الاعتماد على مدخلات بعينها ونطلب أن تكون النتيجة مغايرة. فالرياضة علمتنا أن الواحد بإضافة واحد مثله ستكون النتيجة النهائية يعرفها القاصي والداني بأنها اثنان. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله.
1: بمشيئة الله تعالى يا سعيد. وبالصفحة الرياضية مستمعينا الأعزاء، ننهي نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما هذا تذكير بالعنوان الرئيس الذي تصدرها: العاصمة إنجمينة تحتضن المنتدى الإفريقي للمياه بحضور 4 رؤساء بجانب راعي المناسبة رئيس الجمهورية المشير محمد دزدب إدنو، الذي أعلن من خلال أعمال المنتدى فتح البلاد حدودها لجميع الأفارقة بدءا من يناير 2027. في الختام، تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين. نشر عدها حسب الكريم محمد سيد أبازين، وأخرجها مصطفى بشارة محمد، وقدمتها لكم محدثتكم الزوارة النور الفائق بمشاركة فنية من محمود قصرة في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة، والسلام عليكم.
12: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ, حيث نفتح معكم نافذة جديدة على موضوع يحم الأسرة والمجتمع. رحمة,
3: فعلا جهوة الأطوة المدرسية ليست مجرد أيام للراحة, بل هي الطرحة الثمينة لإعادة ترتيب الأولويات وتنمية المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز القيم الإيجابية وحسن مارحة ينعكس على شخصية الطالب ومستقبله. لذلك يسعدنا أن نستضيف الدكتور إبراهيم بورما المختص في الشأن التربوي للحديث معه حول هذا الموضوع.
2: طيب, بداية نرحب بالدكتور إبراهيم بورما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا, مرحبا.
2: دكتور إبراهيم بورما, كيف قاعدين بتشوفوا في أهمية الأطلة المدرسية في حياة الطالب؟
4: أولا يعني أحيي الإذاعة الوطنية على ما تعمله من جهد لتوعية المواطنين من كل الفئات, الشيبة, الشباب, الأطفال. هذه مهمة عظيمة جدا, وهي مهمة التي يعني دائما يعني تبلور برنامج الدولة في إطار التوعية العامة, سواء في الجانب التربوي, الصحي وغيره من جميع القطاعات.
3: جميل.
4: حقيقة هذه يعني من أهم المصائب التي يعني تحتاج إلى استمرارية. ففي حقيقة الأمر أرجع إلى موضوعك سيدة حجة هوا, أن أهمية العطلة المدرسية بالنسبة للطالب,
3: نعم,
4: التلميذ, الطفل, حاجة مهمة جدا, مهمة جدا بالنسبة للطالب, لأن الطالب يدرس يعني منشغل فترة سنة كاملة, عام دراسي كامل من شهر أكتوبر,
3: نعم,
4: إلى شهر مايو أو شهر يونيو,
3: نعم,
4: في الدراسة,
3: نعم,
4: وبالتالي يعني تأتي الإجازة سواء من يوليو ثم أغسطس سبتمبر حتى أكتوبر, ثلاثة أشهر,
3: نعم,
4: يعني هذا الطالب يجب أن يرتاح قليلا من هذه
2: التراكمات,
4: من هذا البرنامج,
2: نعم,
4: ومن هذا التعب الكبير. وهو في حقيقة الأمر يعني شيء رسمه السابقون من قبلنا,
3: نعم,
4: ووضعوه في الخطط التربوية التي يجب على الإنسان. الإنسان,
3: نعم,
4: كإنسان,
3: نعم,
4: عقله يحتاج إلى راحة,
3: نعم,
4: جسمه يحتاج إلى راحة,
3: نعم,
4: وبالتالي من هنا تنبع أهمية العطلة
3: المدرسية
4: بالنسبة لي الذي يدرس. لذلك يعني هي يعني لا نقول عطلة, بل إنما يجب أن نستفيد منها كذلك. لذلك يعني هي مهمة جدا بالنسبة لي الإنسان أولا, ثم الطالب الذي يدرس ثانيا, وهكذا تكون مهمتها بهذه الطريقة.
3: طيب دكتور, إذا كان نحن فهمنا العطلة المدرسية هي مهمة بالنسبة للطالب وهي يعني لا مفر منها, وتدخل أكيد يعني في الأسس التربوية أو جانبنا المختصين بجانب التربية, دكتور كيف نحن يعني نكون الطالب يقدر يوازن بين الترفيه والاستفادة في وقت الإجازة؟
4: سؤال كمان مهم جدا.
3: نعم,
2: نعم.
4: يعني العطلة إجازة,
3: نعم,
4: لراحة الطالب.
3: جميل, أيوة.
4: هذا هو إيه؟
3: الترفيه.
4: الترفيه.
3: أي.
4: وهناك عطلة.
3: جميل.
4: لماذا؟
3: كيف يوازن بيناتهم؟
4: كيف يوازن بينهما؟
3: نعم.
4: أن الطالب يعني من أكتوبر إلى يونيو,
3: نعم,
4: هو منشغل ببرنامج محدد,
3: نعم, تراكم,
4: يقوم في الصباح الباكر الساعة السابعة, يذهب إلى المدرسة, يرجع إلى الساعة الثانية عشر, في بعض الأحيان الساعة الواحدة,
3: روتين يعني,
4: روتين برنامج يومي.
2: بالتالي
4: هذا البرنامج يعني له مخطط, وهذا المخطط اللي هو العطلة.
3: نعم.
4: إذن هذه العطلة يجب أن يستفيد منها الطالب.
3: جميل.
4: وبالتالي هذا الطالب يجب أن يترفه في هذه الفترة,
3: يعني الترفيه والاستفادة في
4: حتى أنواع, يغير الروتين الذي هو فيه,
3: نعم,
4: فلذلك يغير البرنامج الذي كان فيه لفترة 9 أشهر,
3: نعم,
4: اللي هو التعليم.
3: تعليم.
4: الآن 3 أشهر,
3: نعم,
4: يجب أن يدخل فيه إيه؟ شيء من الترفيه حتى يرتاح جسميا, يرتاح عقليا,
2: نعم,
4: يفكر في أشياء, في ابتكار, في إبداع,
3: أشياء جديدة,
4: في أشياء جديدة,
3: نعم.
4: فلذلك هناك يعني أشياء مهمة جدا,
3: نعم,
4: على الأسرة أن تضعه لابنها الطالب. الطالب سواء من مرحلة الابتدائية على الإعدادية السنوية, فهناك برامج مختلفة,
3: نعم,
4: حتى يستفيد منها الطالب في الجانب الترفيهي,
3: نعم,
4: لكي يوفق ويستفيد من هذه العطلة. لذلك هذه البرامج يعني هنا الآن نذكرها بشكل عام,
3: نعم,
4: الابتكار.
3: الابتكار
4: طبعا هناك أشياء يجب أن يستفيد منها الطالب في الابتكار.
3: جميل.
4: الإبداع, زيارات أسرية, برامج ترفيهية, الثقافية مختلفة,
3: هي أشياء كثيرة جدا.
4: فلذلك هنا يعني هذا الطالب على حسب فئة عمره, إذا كان صغيرا يحتاج إلى من يأخذ بأيديه حتى يستفيد من هذه الإجازة, وإذا كان عمره شوية كده يعني يمكن أن يضع له البرنامج لكي يستفيد منه هو بنفسه. فلذلك يستطيع الطالب أن يوفق إذا أنه فهم ماذا يعمل. إذا فهم ماذا يعمل في هذه الإجازة يعني ذلك أنه يستفيد من هذه الإجازة في الترفيه وفي البرامج التي ذكرناها. يعني ممكن الطالب يستفيد في مجال صناعي،
5: في مجال صناعي مثل النجارة،
4: في المجال التجاري، في تعلم مهارة الرياضة، في تعلم يعني الانخراط في الدورات التدريبية، الإسعافات الأولية مثلا، يعني جرعات شوية في الصحة، وغيرها من البرامج التي يعني يستطيع. فلذلك كله يحتاج إلى مخطط
5: طبعا.
4: مخطط يعني ينمي عقل الطالب في الشيء الذي
5: يريد أن يتعلم،
4: يريد أن يعرفه في هذه الإجازة، في شكل ترفيه، في شكل راحة جسمية، في شكل وغيرها من المجالات.
5: جميل.
4: لذلك هنا التركيز مهم جدا، التركيز في هذه البرامج الترفيهية مهمة جدا. لأنها تغير عقلية الطالب من وإلى، من روتين الدراسة إلى برامج تنموية أخرى. فلذلك يخرج الطالب من هذه الإجازة ويرجع إلى المدرسة بأفكار
5: جديدة
4: جديدة
5: وهو مستعد يعني.
4: وهو مستعد للدراسة والروتين الذي تركه، وهكذا ينجز.
5: جميل جدا دكتور، بارك الله فيك.
2: دكتور إبراهيم برما، طيب بعد ما عرفنا التوازن بين اللعب والاستفادة أو الترفيه والاستفادة في العطلة، خاصة الوجيزة لثلاثة شهور في وقت الإجازة، طيب شنو الدور اللي بقى في عاتق الأسرة عشان توجه أبنائهم ليستثمروا العطلة المدرسية بصورة إيجابية؟
4: هنا طبعا هو كذلك سؤال آخر مهم جدا اللي هو الأسرة.
2: إنما
4: نقول الأسرة بمعنى يعني تقول الأسرة من بين أفراد الأسرة اللي هو الأم. إذا أعددتها أعددت
2: شعبا
5: طيبا
4: وهكذا. فلذلك الأسرة دورها مهم جدا. تتكون الأسرة من الأب الأم الجد الإخوة الأخوات الأبناء، هذه هي الأسرة. فلذلك يعني حسب المنظومة التشادية أن هناك الأسرة ممتدة طبعا. هناك أسرة صغيرة، هناك أسرة كبيرة. إضافة إلى ذلك البيئة الموجودة للطالب في البيت في الشارع. إذن الأسرة لها دور مهم جدا في إعداد الطالب في هذه الفترة وهي الإجازة، لها دور مهم جدا، مثل ما كان لها دور في إعداده في خلال ثلاثة أشهر في أثناء المدرسة. المفروض يجب أن يكون لها دور هنا دور ريادي، مش دور كده بس، دور مهم جدا. لأن الروتين كان تكوين الطالب، الأستاذ، الإدارة، المدرسة بشكل عام، هي تشارك في إعداد الطالب إضافة للأسرة. الآن الأسرة لوحدها هي التي تحافظ على إيه؟ على هذا الطالب، تحافظ على الشيء الذي تعلمه خلال ثلاثة أشهر، وكذلك تساعده على إعطائه جرعات أو خلق برامج للمحافظة على هذا الإرث الذي تعلمه. وهكذا يعني يخلق له برنامج في الإجازة حتى يستفيد من هذه الإجازة. فلذلك هذا البرنامج يحتاج إلى في بعض الأحيان على الجانب المادي، في بعض الأحيان على الرقابة المستمرة اللي هو يجب أن تراقب طفلك أو ابنك بشكل مستمر. إضافة إلى ذلك يعني الأخذ هذا الطالب وتمليكه إلى أيادي أمينة لها ثقة، يعني تجد الوالد يشيله
5: ويوديه
4: هكذا يعني إلى معلم، مجموعة جمعية تعمل نشاط ثقافي، مركز يعمل دورات في اللغة مثلا، تنمية اللغة. إذا كان الطالب يدرس بالعربية ممكن يأخذ جرعات لتعلم الفرنسية أو الإنجليزية أو غيرها من اللغات التي يمكن دورات ثقافية أخرى في التثقيف العام
5: ألا يخرج من هذه الإجازة.
4: وبالتالي
5: يعني.
4: ولذلك الأسرة يعني دورها مهم جدا، المتابعة، الرقابة، التركيز. هذه إذا فقدتها الأسرة يعني ذلك أن الطالب لا يستفيد من هذه الإجازة.
5: يا سلام.
4: ولذلك دور المهم الأسرة مهم جدا مهم جدا. ونتمنى أن نكون كلنا أرباب أسر، نتمنى أن نكون يعني على قدر هذا المسؤولية، بمعنى توجيه الطالب في برنامج محدد
2: حتى ينمو به،
4: حتى يستطيع أن
5: يستفيد منه.
4: إذا أنه ضعيف في القراءة مثلا في التدريس يجب أن يؤتى له بأستاذ
5: في
4: برامج التي تعملها بعض الأنشأة الجمعيات وغيرها تساعده في إيه؟ في تطوير هذه الخصلة أو في هذه الميزة حتى يكون قويا في المستقبل.
5: يعني الآن نجد الكثير من شبكات التواصل الاجتماعي أو الجوالات في حد ذاتها، يعني هناك حتى لديها مثلا برامج خفيفة هكذا ممكن تعلم الأطفال الصغار القراءة، الكتابة وشيء بهذا القبيل، حتى إذا حبذا الأسرة فكرت في مثل هذه الأشياء الذي ليس لديه إمكانية. أنت قلت الجانب المادي.
4: نعم.
5: الذي ليس لديه الجانب المادي يستطيع أن
4: هو طرح مهم جدا بالحاجة. يعني هذا النظام الحالي
5: أو
4: المجتمع الدولي بشكل عام أو المجتمعات كلها، الأسر كلها الآن من غير التواصل ومن غير هذه البرامج أو الإلكترونيات بشكل عام لا يمكن أن يكون هناك تطور. لكن طبعا مجتمعنا ما زال بداية ضعيف اقتصاديا وهكذا، لكن لا يوجد هناك مفر، يجب أن تواكب.
5: هذا هو،
4: أنت كأسرة يجب أن تواكب، يجب أن تركز على طفلها كذلك أن يواكب.
5: جميل.
4: وبالتالي استفادة من هذه الأجهزة عبر التواصل الاجتماعي، عبر البرامج، عبر التطبيقات.
5: نعم.
4: في الجانب التعليمي، في جانب الابتكار، وفي جانب الإبداع، في الجانب الثقافي بشكل عام، في تكوين الطالب، في تشجيعه، في أن يكون له شجاعة، في غيرها من الأشياء، يجب أن نواكب. إذن هذه المواكبة سواء تحتاج إلى جانب مادي أو غيره يجب، وبالتالي هذه من يعني أنا أعتقد أنها من الواجبات. لكن حتى نلحقها يعني هذا يتوقف على الأسرة، إذا كانت أنها وصلت من حيث الجانب قوة.
5: نعم.
4: التي تصل إليها لتكوين طالبها، هذه هذا شيء جيد. أما إذا كان يعني هناك صعوبة في ذلك، هناك برامج تقليدية يجب أن يستفيد منها الطالب حتى يستفيد من هذه الإجازة بشكل كامل، وبالتالي الأسرة ضرورة حتمية يعني تركز على طفلها، على طالبها، حتى تكون لها دور ريادي في قيادة هذا الطالب وتوجيهه توجيها سليما.
5: بارك الله فيك دكتور على هذه المعلومات القيمة. وبالتالي نحن إذا ذهبنا بعيدا ونريد أن نطرح سؤالا آخر، أقول لك يعني شنو أبرز المهارات أو الهوايات التي تنصحون الطلاب بتعلمها فترة الإجازة؟
4: المهارة اللغوية.
5: جميل.
4: الجانب اللغوي.
5: نعم.
4: الطالب ضعيف
5: لغويا
4: يجب أن يدخل في المراكز التي تتعلم
5: تعلمه
4: هذه اللغة التي
5: حتى يتمكن.
4: الطالب ضعيف في القراءة.
5: نعم.
4: يجب
2: أن يقرأ كثيرا.
4: الطالب ضعيف في الجانب العلمي مثلا.
5: نعم.
4: يفقد مهارة الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، يعني كل المواد العلمية. يجب أن يركز.
5: نعم.
4: الطالب يريد أن ينقذ أسرته في المستقبل في الجانب الصحي.
5: نعم.
4: يجب أن يستفيد من دورات في الإصابات الأولية وغيرها.
5: يعني.
4: الطالب يحتاج إلى شجاعة أدبية مثلا.
5: نعم.
4: يجب أن يلتحق بالدورات القيادية.
5: نعم.
4: الطالب يريد أن يعمل في الجانب الصناعي لكي.
5: نعم.
4: ينمي مهارة من المهارات ويستفيد منها حتى يستطيع أن يسد مصاريفه اليومية مثلا. يجب عليه أن يركز في المجال الصناعي.
5: نعم. عفوا المقاطعة، لا يرجع هذا إلى ميول الطالب أو ميول التلميذ؟
4: بالطبع هكذا، يعني ميول الطالب منه تربويا نركز عليه وننمي هذه المهارة.
5: نعم.
4: التي يميل إليها. يعني تجد بعض الطلاب يميلون في الجانب التجاري في إيه؟ في الإجازة.
5: نعم.
4: نساعدهم ونوجههم حتى تكون تجارتهم سليمة، يعني خارجة من الأطر التي لا يستفيد منها الناس، وهكذا يستفيدون من هذا الوقت. وهكذا في المجالات الأخرى تجد أن هناك الطلاب يميلون إلى إيه؟ إلى مسألة يعني
5: النجارة
4: وهكذا يعني.
5: نعم.
4: وهكذا.
5: نعم.
4: هناك العديد من الأشياء من الأشياء. فلذلك يعني البيئة.
5: نعم.
4: البيئة الأسرية مهمة جدا في التركيز،
5: تلعب دور محوري يعني.
4: محوري جدا في ضبط الطالب في الإجازة، لأن هنا المدرسة بعيدة، الإدارة بعيدة، المعلم بعيد، وبالتالي الأسرة والشارع الذي يعيش فيه الطالب.
5: أفهم من هذا الكلام أن الأسرة والأستاذ والمدرسة والبيئة كلهم يلعبون دورا محوريا من أجل تكوين هذا التلميذ.
4: بالطبع هكذا،
5: سواء كان في المدرسة أو الإجازة.
4: بالطبع هكذا.
5: جميل جدا.
2: صراحة دكتور إبراهيم برما، الحديث معك شيق. طيب، ما أثر المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والتطوعية في بناء شخصية الطالب؟
4: أكيد طبعا، يعني عندما نتحدث عن الأثر.
5: نعم.
4: يعني ذلك نتحدث سواء من حيث الجانب الإيجابي.
5: نعم.
4: أو السلبي. يعني الشيء الذي استفاد منه الطالب أو الذي لم يستفيد من الطالب.
5: هذا هو.
4: أكيد أنه عندما تطبق الأسرة.
5: نعم.
4: يلتزم الطالب.
5: نعم.
4: بالتوجيهات.
5: نعم.
4: التي يعني تذكرها له الأسرة ويستفيد من المراكز، الجمعيات، الأنشطة الثقافية وكل الأشياء التي ذكرناها، البرامج. أكيد أنه إيه؟ يكون هناك جانب إيجابي مهم جدا. يخرج هذا الطالب من الإجازة وأنه لديه شيء من القرآن.
5: الله أكبر.
4: يعني مثلا إذا كان ركز في إيه؟ في خلوة محددة.
5: خلوة محددة.
4: يخرج هذا الطالب من الإجازة وأن له مهارة في الجانب اللغوي.
5: التجاري، اللغوي.
4: أن يخرج هذا الطالب من هذه الإجازة وأنه نمى إيه؟ أفكاره أو يعني معلوماته العلمية. في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء وغيرها.
5: يعني كما ذكرتم الآن قبل.
4: ولذلك يعني الأثر أكيد أنه إنما يلتزم ببرنامج محدد يكون إيجابي، وهذه الإيجابية تعكس على الطالب نفسه.
5: نعم.
4: على الأسرة.
5: نعم.
4: ويعكسها كذلك على مستوى زملائه في المدرسة إنما يعود في إيه؟ في وقت الدراسة. لذلك يعني الأثر دائما يعني يكون إيجابي.
5: بعض الأحيان الأساتذة يتفاجؤون، الطالب مثلا كما قلت هو ضعيف في القراءة، وعندما يرجع من الإجازة تلقائيا يعني تجد المستوى ارتفع.
4: بالطبع.
5: فبعض الأحيان يتساءل الأساتذة يعني، وأنتم خبراء في هذا المجال طبعا في معتقد تعرفون هذا الكلام أكثر مني.
4: أكيد طبعا، هو المسألة تغيير الطالب، تغيير سلوكه، معلوماته، مستواه، يعني كل هذا ينعكس على مستوى المدرسة.
5: يا سلام.
4: وبالتالي يلاحظ الأستاذ المعلم الإدارة أن الطالب هذا فعلا أن أسرته استطاعت أن تكونه أيام الإجازة. وبالتالي هذا هو المطلوب في الجانب العلمي، هذه هي التنمية، هذا هو التطور.
2: نعم.
4: لكن بالعكس إذا كان هناك جانب سلبي في هذا الجانب،
5: نعم،
4: فيعني كل هذه الآثار تكون سالبة.
5: نسأل الله سبحانه وتعالى أن دائما نصل إلى ما هو إيجابي وليس ما هو سلبي. الدكتور، الآن نصل إلى سؤالنا الأخير، شنو الرسالة الدارين توجهها للطلاب وأولياء أمور الأمور حتى تكون الأطلة المدرسية بداية لمرحلة جديدة مليئة بالنجاح والتميز؟
4: حقيقة هنا طبعا أنا أحمل الأسرة المسؤولية الكاملة.
5: نعم.
4: في فترة الإجازة يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملا
5: الأسرة.
4: لماذا؟ لأن بيئة الشارع التشادي في كثير من الأحيان بيئة لا نحبذها كثيرا في الجوانب التربوية، لأنها تفقد يعني الطالب الذي لم يكن له برنامج ولم تكن له رعاية أسرية، وأنه يعني خلاص مع الشارع لعب وونس وغيرها من الأشياء، فيأتي إلى المدرسة وأنه فاقد للكثير من المعلومات. إذن الأسرة مهمة جدا، يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملا من منطلق كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتنا. وبالتالي التركيز في شيء محدد في الإجازة يعني يخرج الطالب من البيئة التي هو فيها، اللي هي البيئة الفاسدة التي لا تفيد، إلى إيه؟ إلى طور الأمان والثقة والتركيز والمعلومات والتطور وغيرها من الأشياء، وتغيير عقليته. إذن الأسرة مهمة هنا. أما الطالب من حيث فئة الأطفال، بمعنى الأسرة هي التي تتحمل مسؤوليتها من شكل كامل. أما إذا كان مراهقا هنا طبعا يعني يجب على الطالب أن يكون توجيهه توجيها سليما، حتى لا يخرج من التوجيهات التي تتركه له الأسرة. إذن مسألة البيئة هنا مهمة جدا. فلذلك أنا وصيتي أولياء أمور التلاميذ، الآباء بصورة عامة، يجب أن يركزوا في إعداد الطالب إعدادا كاملا، على الأقل المحافظة على المعلومات التي أخذها في المدرسة. إذن هذه يعني جزئية مهمة جدا على الأسرة أن تركز فيها. وعندما نقول الأسرة بمعنى نقصد الأب والأم ثم الإخوة الكبار والأخوات الكبار،
5: يعني كل واحد
4: الكل يجب أن يأخذ مسؤوليته. يعني لا يجب أن يكون الأب هو الذي كذا أو الأم هي التي كذا، بمعنى يجب على الأخوات والإخوة الكبار أن ينقلوا المعلومات بصورة قوية جدا، حتى لا يخرج هذا الطالب من هذه الإجازة بصورة سلبية.
5: يا سلام.
4: فلذلك الدور الأسرة مهم.
5: جميل جدا.
4: نتمنى التوفيق طبعا في هذا المجال للأسر، وأن نغير نمطنا أو العقلية التالية بصورة كاملة، خاصة الأسر.
5: نعم.
4: والاستفادة من هذه الإجازات.
5: بارك الله فيك.
2: تمام دكتور إبراهيم، شكرا على هذه الرسالة القوية والوصية الجميلة بالنسبة للطالب خاصة في فترة الإجازة. شكرا السادة المستمعين، بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وقد استمعنا إلى حديث ثري حول أهمية استثمار الأطلة المدرسية فيما يعود بالنفع على أبنائنا وبناتنا. نسأل الله أن يجعل أوقات الجميع عامرة بالخير والعلم والأمل النافع.
5: وكذلك نجدد الشكر للدكتور إبراهيم برما على ما قدمه من رؤى ونصائح قيمة، كما نتقدم بالشكر الجزيل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة وطيب الإصغاء، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة تحمل لكم المزيد من الفائدة والمتعة.
2: وكان في إعداد وتنفيذ هذه الحلقة عبد الرحمن آدم رحمة وحج هو حبيب عمر،
5: وفي تسجيلها المهندسة أنبت أنجل، وفي الإخراج عبد الله طش.
2: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق الأمل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعة سعيدة مع بقية برامج الإذاعة الوطنية، دمتم بخير.
6: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
6: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمبينا.
1: مساء الخير بلانات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، كمان لكل المسلمين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتعمونا من 23 ولاية والتشاديين قاعدين في الخارج، نقعد معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات الساعة 7:15 دقيقة النشرة الدرجية، وبعد النشرة نوصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا اليوم يوم الأربعاء 15 شهر 7 سنة 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والدعايات والنشرات والأغاني الجميلة والبلاغات إنجينير بلاي محمود قصر حماد في مكنة الفن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:49 دقيقة في سيديو تروان الأونما في كارتي جابانغاتو كومينا ندوزي مرندو سماء في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول لفاصل الغنائي.
2: والدلوان لبات يا رجالا موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالا العمات رجالا على أجملي والمعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالا السلطان التجان العمات رجالا العمات رجالا على والمم سي دول رجالا البلا ما بنقري يا دول رجالا يا رجالا

0: صفات كذا غربي بدلنا كذا غربي زراكولي اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما نجفيتني الزغرابة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس لله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الاباس الما بخجلكي طبنا الخلب قد ضبيط انقذ لي جاموس الكريس ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفارس المتني العميات رجالا سلطان التجاني يا رجالا البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا رجالا أباكر والألي دول الرجالا كم بلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول الرجالا كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مر دول الرجالا سلطان التجاني قول لك يا رجالا اليوم يا رجالا القريمة يا سنة دول رجالة حسنة ولدتهم التجاني دول رجالة جات رجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا رجالة كم من يالب نساء البلا ما والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني اليوم يا رجالة يا رجالة شيخي جبرين العاج على جبن مردول رجالة
1: على
0: النوار وال العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الهاج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجاري العميات رجالة يا رجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى القالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البلا طلمان البلا مدنة دنة والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال ناد لما جيت ولا كمندا ولد الجد طلق للمجا ضربت رابا لننزل را أبكر والألي يا ضربت رابا لننزل را شنو الشيخ دنا كاكسي ضربت رابا لننزل را على جباكر بشي ولدنا ضربت

ما ترهب لي بتلف دراتهم بس انا دل خليل نجا ضرب تراب اللي نزل را ضرب تراب اللي نزل را أب فن والعاد ضرب تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما جوت ولا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتوم ضرب تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما سلطان درما والموسى ضرب تراب اللي نزل را الرجال البياض الماجوت ما لا بنسى على موسى والكالي كاكب سكين يا ضربات راب اللي نزل را على جملين والمعلم خالية ضربات راب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبن قرية والمهم كاكي دريس دوك بهران يا ضربات راب اللي نزل را البلامة هو البراهيم ضربات تراب اللي نزل را الرجال البياض الماجوت ما لا بنسى علي الخضر دون قليل منجا ضربات تراب اللي نزل را الرجال البياض الماء علي والميم بلا ما تقنو دون قليل منجا يا ضربات تراب اللي شين والشيخ دنا ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المنزل خليل جالا لرماد وانصالي كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباد كاك ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد إبراهيم يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض المال ضربت تراب اللي آمد ليا ضربت تراب اللي نزل را الرجال بياض المال التجاني والشيخ دريسة كاكتهم

0: قلب الماجوت وما بنسى قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجر دائما المطخور دوا قلب تخرى هادي وراه بلقى جبت كابل من عصر الكردسة الولد الولدة في زمان ندى فأعطوا به ولا شكا دلقى مشاكل ودلقنا لزا الإمير مدايمة دايمة السنة أبو فرس هدية شاف اللام هايمة هاو تشاش بيري جلاتا قمريطا مبايرة أنا الخطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودايا قرقرات كربو دروك شدر شاخر شيا ما بياكل القوم بياشي بي رقاد الرجال بليل تملوي علم برهيم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي انا ببكي ليا الاهل النال القبشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما لاقو از الشراب سلطان التجارة لمن ينبكى من ما نبلاك
1: مستمعين السمعين تهرار الشاهدين وكيف الشاعر عشان نبدأ لكم بالبلاغات هنا اليوم معشية الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن

Abdrahmane Youssouf, quand il fit lot 1 au 8, quand il fit Katia Rangadi, section 2, lot 139, lot 7 au 8. Mohamed Moussa Mohamed, il n'a pas qu'un fit Katia Fondori, section 2, lot 66, lot 7, 9 au 11. Khadija Djibrin, Inda Bakan Fikatiam Sinene, section 2, ilo 49, lot 17. Asseid Abdurrahman Mohamed Ibrahim, Inda Bakan Fikatiam Mashaga, section 1, ilo 80, lot 9. Mohamed Sherif, Inda Terrain Fikatiam Digel El Koudou, section 3, ilo 33, lot 12, lot 13. Madame Mariam Yaqoub, Inda Bakan Fikatiam Rangaji, section 3, ilo 95, lot 23. Madame Katouma Soumaïn Toukou, quartier Arangadi, section 3, ilo 99, ilo 95, lot 24, 25, 26 au 27. Asseït Ibrahim Mamaki, quartier Arangadi, section 3, ilo 95, lot 28. Wafi quartier Machaga, section 2, ilo 149, lot 13. 15, 16, 17, 18, 19, 20, ou 21, ou 22. Al-Gadin Oumana, Khamis Khalil, Gaïd Philo 17. Hakim Mohamed, Gaïd Philo 19 ou 21. Ou Hakim Mohamed Moli, Philo 20 ou 22. Kulluhumke, Kamamacho, Al-Balakhda, Ka Convocation. Balakhana Wafa, Mohamed Youssouf, Abdelkadir Youssouf, Goudja Youssouf, délégué de Namilimi. الغوني محمد عبد الرحيم خاله خرسة ادم مدركو جبرين محمد ابكر ادريسا الشيخ حسن عبد الرحمن حسن محمد يارو الحاجه اجيت بشاره ملي مجبرين ابونا الحاجه اجيت محمد الحاج جبرين موسى محمد عبد الله محمد مسكو دلقا صب الله عبد الكريم احمد محمد اربط ادم سوصل ابا خالد محمد مطر ايله يعقوب ايبيت عائلة مؤمن أزرق عائلة آدم أنغاركوتي الشيخ حسين عبد الرحمن الدوقي عائلة محمد نور حسب الله حسين محمد عائلة الحاج آدم خديجة لوم الحزن ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا كتشو يوسف كتشو يوسف محمد بقري مات اليوم الاربعاء وسرقه تبقى مباكر الخميس في كارتيه لاماجي اللي تدلقي دنا مليمي نكرر محمد يوسف عبد القادر يوسف جوجا يوسف دلقي دنا مليمي القوني محمد عبد الرحيم خاله خرسه ادم مدركو جبريل محمد ابكر ادريسا الشيخ حسن عبد الرحمن حسن محمد يارو الحاج جبريل بشاره الحاج اجيت بشاره معلم جبريل ابونا الحاج اجيت محمد الحاج جبريل موسى محمد عبد الله محمد موسكو دلقاء صب الله عبد الكريم احمد محمد اربط ادم صوص الابا خالد محمد مطر عائلة يعقوب ايبيت عائلة مؤمن ازرق عائلة ادم القركوتي الشيخ حسين عبد الرحمن الدوقي عائلة محمد نور حسب الله حسين محمد عائلة الحاج ادم خديجة لوم الحزن ببلغوا لكل الاهل البرة والداخل وناس الارفة البعيدين والقريبين وفاتنا أولتهم كتشول يوسف محمد أبقري مات اليوم الأربعاء وسرع تبقى مباكر الخميس في كارتيلا ماجي اللي تدلقي دنا ميلمي الأهل الله صبرهم المرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة أبكر والإمر باجي محمد محمد جدة محمد مكايلة توم الإمام محمد حارون بلاما مكايلة توم الإمام هارون مكايلة اللوان آدم حسيني هارون عبد العزيز عبد الله آمد هارون سمي جدي مكايلة بيلو حسن خالة مكايلة إدريس محمد إما أبكاكا محمد معلم إما حسيني بلام هارون مكايلة آدم حسن قنج إبراهيم السوم يوسف عبد الله محمد كود لابد حسيني أمر لوم الحزن ببلغه لكل الشيوخ كل اللوانات كل البلامات إن كانتون الفاس كانتون كدادة والأهل نجات والكمرون والأهل البعيدين والقربين البر والداخل وناس الإيف والهلال المجاورات بوفاتنا أمم وجدتهم سلمة بنت هارون ماتت أمس الثلاثاء والسرعة تبقى مباكر الخميس
في ميني هلي تبلاما مكايلة توم كانتون مدياغو نكرر

أبكروا الإمار باجي محمد محمد تجدة بلاما مكايلة توم الإمام هارون مكايلة اللوان آدم حسيني هارون عبد العزيز عبد الله أحمد هارون سامي جدة مكايلة بيلو حسن خالة مكايلة إدريس محمد تأمة أبكاك محمد معلم أمة حسيني بلاما هارون مكايلة آدم حسنة قج إبراهيم السم يوسف عبد الله محمد كد لابد حسيني عمر لوم الحزن ببلغه لكل الشيوخ كل اللوانات كل البلامات إني كانتون كدادا كانتون الفاس كانتون مدياغو والأهل نتشاد والكامرون والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أنا أمم وجدتم سلمة بيت هارونة ماتت أمس الثلاثاء وسرى تبقى مباكر الخميس في ميني اللي تبلاما مكايلتهم كانتون مدياغو الأهل الله صبرهم والمرحوم المرحوم الله اغفر الله ورحمه ودخلها الجنة. الحركة اللاوطنية من أجل التغيير في تشاد أمين سيتي لا الحزن تبلغ بوفاتنا الكاميرات الهاتف بشير القوني دا أضوهن المكتب التنفيذي مات أمس يوم 14 شهر 7 2006 في نجمينة بعد مرض طويل المرحوم الهاتف بشير القوني واحد من الميليتان البحبو أملهم ورجل صبور الحزب فقد راجل وميليتان كبير وخلى النقرة ما تنسده عشان داب اسمهم واسمنا كل الاطاهن البارتي الفراسم الرئيس الدبيتي محمد احمد لزينا بقدموا كلاداتهم الحاره لاسره المرحوم وبقولوا لاهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنه. مضى في البيان السكرتير الجنرال ابو بكر حسن عبد الرحمن بلاغ ذاك اللي جينا وكنا نقولون كرروه بعد الاخبار بلاغنا وفى حسنة بشارة عمر بشارة خالة حسنة الحاجة بشارة هارون حسيني مؤمن حسيني جدة هارون آدم بركة آدم أتيم اللوان جبرين دنقس دينا بشارة هارون بنية بري دنا يوسف أتيم خالة علي أكا حسن عمر عبد الرحمن هارون حسن بلام هارون عبد الرحمن بلام إدريس آدم بلام عبد الله بنية تلقي أحمد خالة بلام موسى عمر حسنة بكري محمد يحيى كفتر جبرين آدم أطمان هارون عبد الله جيمي خالة ميسو النور عمر مسو محمد شبشب بلام يوسف الحاج محمد اندراغو صالح عبد الرحمن عبد الرحمن خاطر الحاج حسن مهمت بلام جبرين آدم بلام اسماعيل دنقس بلام عمر عبد الرحمن شني الشيخ جبرين إما بلام يسيني المدار الجد محمد عبد الرحمن حسن خالة الجد لوم الحزن ببلغه للحاج عبد الرحمن تنية بلاما خيف السرجي بلاما القوني عائلة الحاج قنبو الجميل بلاما آدم قنبو الشيخ حسين عبد الرحمن الشيخ الفاس جدة بلاما دن إبراهيم بلاما كز جدة بلاما القوني إبراهيم بلاما إدريس هارون بلاما عبد الرحمن توم الشيخ علي سعيد بلام الشريف رمضان بلام إبراهيم بكري بلام حسن أمباري بلام محمد موسى الشيخ أبو بكر الشيمة بلام جد إبراهيم بلام محمد أتيم الرئيس عمر عائلة معلم أبو بكر في كلكلة بلام عبد الله محمد الشيخ هارون الهاج عبد الرحمن قسو سيد خير الله القوني أحمد التجاني بلاما هارون ساكن عائلة عبد الرحيم في مآج بلاما قجة في البلبوط بلاما بنية في فلقة عائلة اللسوري الشيخ الشواني عائلة محمد ولد النايمي بلاما عبد الرحمن جدة عائلة عثمان الكيبر بلاما جدة محمد وأخيانا في ملاوايا بلاما محمد رمضان الحاج محمد ككانية وأخيانا في مردية عمر فلاتي وأخيانا في أنجابية في أنجابية عرب رمات محمد مقلام الحاج كريم وكل أخيانا في المقدمة الحاج حسيني الحاج عبد الرحمن قدو الشيخ جبرين أبقاسي الشيخ بيري هارونة الشيخ اللمين بلاما كفتر سيد بلاما توم صالح بلاما فكي إما بلاما رمات جدة بلاما محمد كيسة بلاما زيادة محمد عمر النايم بلاما يعقوب عبد الرحمن بلاما حامد حسيني بلاما محمد جدة عائلة تولى برنو بلاما حسنة وأخيانا في أبندروة
الشيخ ميمي التابافيل، ديليجي آدم إدريس، ديليجي آدم إدريس، عائلة أحمد سيد، عائلة القوني نصيب، إما جدة في اللبانة، ثم جدة الحاجة حسن الجيمي، عائلة الحاجة جبرين، عائلة الرئيس بركة بشير، إيسا ود اللوانة، الشيخ أبكر أحمد خليفة، عائلة جبرين، عائلة جبرين والرامة، دلقي حسن محمد في وراء الشيخ جدة إيسا، عائلة محمد جقيمي، الشيخ جدة الحاج، كوباشي بشارة، بلامة إدريس الدوغال، عائلة آدم ولا صقنة، أستاذ آدم إدريس، إم عبد الرحمن، دلقي أخي في التونة، دبيتي بشارة شونكو، ألقوني يعقوب وكل أخيانا، بلامة محمد جبرين في الجرماية، ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس اللي إرفي بوفاتنا بتهم خديجة أمر ماتت أمس والسرقة تبقى مباكر الخميس في انبسطنا هلي تلوانا جبرين دنقس الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. بلغتك لقينا سرتي بعد الأخبار نقول لكم إن شاء الله. بلاخنا 40 قوي محمد عبد الرحمن دنقوس جبرين الحاجة بلاما آدم رمات موسى محمد محمد تشارينجو جيمي بركة عمر آدم ببلغوا لي كل الأهل إني كانتون الفاس كانتون كدادة والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بكون السرقة هي للأربعين يوم أنا المرحوم أخوهم معلم دنقوس محمد تبقى أم بكرة يوم الجمعة في جيقيني المركو اللي بلاما آدم رمات كانتون الفاس قوي محمد عبد الرحمن دنقوس جبرين أخي بلاما آدم رماد موسى محمد محمد شارينجو جيمي بركة عمر آدم بلغوا لي كل الأهل القانين في كانتون الفاس كانتون كدادة والأهل البعيدين والقريبين بكون السرقة إلى 40 يوم أن المرحوم أخوهم معلم دنقوس محمد السرقة تبقى عن بكرة الجمعة في جيقيني المركو اللي بلاما آدم رماد كانتون الفاس. فلاخنا فرحة الحاج أبا دنا جبرين رمات هارون محمد جبرين لوم الفرحة ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس اللي يرفي بعروسنا ولتهم حسن محمد العروس تكون أم باكر الخميس والعزومة بكرة يوم الجمعة في أنخر هلة بلامة بركة الشيخ. الحاج أبا دنا جبرين رمات هارون محمد جبرين لوم الفرحة ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس اللي يرفي بعروس أنا ولتهم حسن محمد أرس تكون مباكر الخميس والعزومة بكرة يوم الجمعة في أنخر هلة بلامة بركة الشيخ. الساعة 7:10 دقيقة نمشي لمكنة الفن.

0: مستمعي سمعت راديو تشاد في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في هوتيل راديسون بلو في العاصمة انجمينا، نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بقدمنا الزميل لمطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني سر رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار المسائية هنتلم يوم الأربعاء يوم 15 شهر 7 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعنوان الأعمال هنا المنطقة الإفريقية هنا الألمي الأعمال دي فتحت لهم الصباح في أوتيل راديسون بلو. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبي إتنو وبعض من الرؤساء هنا الدول الإفريقية وكان رأس المناسبة. الوزيرة هنت العدالة وحقوق الإنسان دول النجي أليكس نيامباي كان قامت ببئسة هنت خدمة في مدينة أبشي وكان سوت مقابلة ملمات مع المسؤولين المحليين المسؤولين عن القضاء والمنظمات عن المجتمع المدني. وتسمع أخبار آخرى. الملتقى الإفريقي هنا الألمية الأعمال بدأت رسميا لهم الصباح هنا في العاصمة انجمينا في أوتيل راديسون بلو. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبي إتنو كان رأس المناسبة اللي بقت بحضور هنا كثير من الرؤساء هنا الدول الإفريقية ومسؤولين آخرين. تفاصيل الخبر نسمع مع التجاني حسين رمات.
0: الملمة هنا انجمينا تخص الألمي خطوة تيد إنوان من الرؤية للنفذين. بدأت في العاصمة انجمينا الفوروم الإفريقي هنا الألمي البدأ من يوم 15 لحد يوم 16 من شهر 7 الحالي. الكلمة أنا جيت وقدموها للضيوف المير هنا مدينة انجمينا سنوسي حسنة عبد الله. بعد شال الكلام وزير الدولة وزير هنا المالية والميزانية طاهر حامد انجلينج. قال رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو خطى المشكلة انت الألمي الصافي عن الشراب في برنامجه السياسي. وقال وزارة المالية قال التخدم عشان توفر الألمي 80% للمواطنين الشادية من هنا لحد سنة 2030. بعد شال الكلام الممثلة هنا البنك الدولي للدول هنا أفريق سنترال السيد سمان جياغانا قال هم والمؤسسات الدولية مستعدين بيساعدوا الجهود تشاد في نفذين البرنامج هنا التنمية وخاصة المواطنين التشاديين قاعدين بيزيدوا وهم أن محتاجين للألمي بصورة مهمة. بعد أكدت المدير العام انت العمليات في البنك الدولي السيدة آنيا بيدري قالت المؤسسة عندها أهمية كبيرة عشان تساعد المشاريع هنا الألمي والتنمية وكيف واجهوا الهامبول هنا الجو وبقوة الدور هنا المجال الخاص في نفذين المشاريع هنت الألمي. وكان لها الرؤساء المشاركين في الملمة هنت انجمينا قالوا هم الملتزمين عشان بنفذوا الرؤية عن الرؤساء الأفارقة في مجالنا التنمية والراحة هنت الشعوب من هنا لحد سنة 2030 وبنفذوا الرؤية عن الاتحاد الأوروبي لسنة 2063. وفي نفس الموضوع الرؤساء المشاركين في الملمة هنت انجمينا قالوا هم المستعدين عشان بخدموا وبوفروا الألمي الصافي للشراب للمواطنين في قارة أفريق. الألمي ما ببقى حلم لكن ببقى حقيقة. ونذكر بكونه الفروم هنا مدينة أنجمينا ببقى فوق مضيان بين الدول الإفريقية والبنك الدولي في مجال هنا الألمي ومشاريع كثيرة آخرة. وفي وقت الفروم أكيد المشاركين بناقشوا كثير من المواضيع في مجال هنا الألمي والاستثمار عشان الألمي شيء مهم في حياة الإنسان وبقوة الجهود هنا المجتمعات الإفريقية في كيف واجهوا الهمبولات هنا التغيير الجو. بعد شال الكلام رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو قال الدول الإفريقية قاعدة تواجه مشكلة هنت الألمي الصافي هنا الشراب. وقال الفروم هنا انجمينا ما ملمة عادية لكن فوق اهتمام افريقي ودولي من اجل وفرين الألمي الصافي عن الشراب في قارة افريق. وقال لازم كلنا سوا نخدمه من اجل الامل ان بين الدول الافريقية وبالشراكة مع المجتمع الدولي. رئيس الجمهورية قال الملمة هنا العاصمة انجمينا تبقى البداية للدول الافريقية عشان بكون عندهم دور. المستقبل للمواطنين في قارة أفريق وكيف بحاربوا التغيير هنا الجو، وقال لازم نبنوا مستقبل أفضل. وأخيرا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو قال شات بلد توماي بكان هنا الإنسانية تفتح حدودها وتوقف كل التأشيرات للمواطنين عن الدول الإفريقية، وده من يوم واحد شهر واحد سنة 2027 الجاي.
1: تجنسا رماد راديو تشات كان مدت ميكروفونها للناس المشاركين في الملمى الكبير هنت العلمي وحجوا بأهمية هنا العلمي الصافي هنا الشراب. خلينا نسمع
2: اليوم ده الرؤساء جو حجوا في المشاكل هنا علمي في افريقيا، علمي افريقيا كله عنده مشاكل خصوصا تشاد ذاته عنده مشاكل هنا. الرئيس وقت قام قال هو قام من كلماتيزي على سالة كلماتيزي وحاسه هو عطشان، وده يفكر كيف التشادين اللي قاعدين البر ده كيف هم عايشين. بيجي لو قاسي في البسالة اللي كلم وده قال لي التشادين اللي قاعدين برا ده ما بقول الرئيس كيف يفكر لهم كلام المويه يفكر لهم.
3: يعني هنا في تشاد كله وخاصة في ولاية وادي فيرة، يعني هنا تعبانين في ولاية وادي فيرة كله وخاصة في مدينة بلتشن. أنا حاسة في شهر ده بس قعدت هنا كوسا علمي واحد عند فوق أشهر باخذة ب 500 ريال.
4: المؤتمر أنا جامعنا ده اليوم بوصف كي المشكلة هنا ماذا مشكلة مهمة للأفريقيين كلهم وبأخص للتشاد. تشاد عرفوا بلد عنده صعوبات كثيرة، مشاكل أن الألمي ده الشعب قاب هسو في الهلال برا، عشان ده مشكلة أن الألمي ده مهم لنا بزيادة عشان ندوروا الشعب يلقوا ألمي يشربوا وندوروا نزروا ندوروا البهايم كله يشربوا.
5: مويا ده شكل شديد في الدنيا، بلا مويا نادم كما يعيش ولا بقر ولا نادم، مويا ده شكل شديد في الدنيا. دونك أصدى رئيسنا شالا إيسا ولامنا وتفقنا أن أفريكان دول دانبك أدواي.
1: فبمناسبة هنا الملتقى الكبير هنا العلمي اللي كان أعمال انفتحت اليوم الصباحين في العاصمة نجمينا، في مؤتمر في بيان صحفي منظمات وجمعيات اللي هم جمعية من أجل دفاع عن حقوق المستهلكين والشبكة هنا الجمعيات هنا العلمي والنظافة في تشاد والتحالف الإفريقي هنا العلمي والنظافة هم في بلاغات صحفية كان جابوها في راديو تشاد أكدوا بكون العلمي الصالح هنا الشراب ده شيء مهم للحياة هنا المواطنين وسكان الأفريقيين بصفة عامة والتشاديين بصفة خاصة، وأكدوا بكون الملمة دي بتوصف الأهمية اللي قاعد بتنطيها الحكومة هنا تشاد للعلمي الصالح هنا الشروب، وده في إطار القضائي والسياسي هنا كل البلد، وطالبوا بالالتزام هنا الحكومة عشان تنفذ المشاريع هنت العلمي في كل الأراضي الوطنية. الوزيرة هنت العدالة المكلفة بحقوق الإنسان أندولي نوجي أليكس نيامباي قامت بإيسا هنت خدمة في مدينة دبشي عاصمة ولاية وداي، وهناك كمان سوت ملمة مع الفاعلين بالأخص العمال عن القضاء والمنظمات عن المجتمع المدني. تفاصيل الخبر من أبيشي نسمو مع محمد ألي محمد أمين.
6: الهدف من البيسة أنت الوزيرة عشان تسمع تقيم وترد بكون حقوق الإنسان ده الأساسية عشان يكون وسط في عملها، مما وصلت الوزيرة أنت العدل أندولوجي أليكسي والوفد المرافقة سوت اللقاء مع المسؤولين المحليين. المندوب العام عن الحكومة لدى بروفنسا نوادا جنرال إسماعيل يامودا جربو قدم للوزيرة الاهتمامات المتعلقة بالقضاء في مجالنا الإقليم. بعد الوزيرة عملت لقاء مع المسؤولين عن الوكالات عن المنظمة الأمم المتحدة واللبنانية شركاء في مسألة حقوق الإنسان، وخططوا برنامج القضائي وخاصة للقضايا. بعد اللقاء الوزيرة التقت مع السلك القضائي والنقاش دار حول تأخير الملفات وقلة البنية التحتية. الوزيرة طلبت من الأمال أن القضاء خلي يمارس عملهم بكل حرية ويضعوا كمان الثقة في الإدارة. أما من جانبهم المساجين كلموا بكثرة هنت المساجين أماكن ضيقة وطلبوا كمان تحسين ظروفهم، وكذلك كلموا في قلة المياه الصالحة للشرب. غدوا بشي محمد علي محمد أمين.
1: شكرا محمد علي محمد أمين رجحني في العاصمة جمانة. انفتحت أمس في مباني هنا وزارة هند الصحة العامة ورشة هند مصادقة في المشروع بخص القانون هنا الصحة في تشاد. المدير العام هنا الصحة العامة دكتور ياماجي الياس كان رأس المناسبة اللي كان بيجد بحضور هنا كثير من المسؤولين. تفاصيل الخبر نسموه مع حاجة حبيب عمر.
7: الورشة دي خصصوها ليناقشوا فوكا ويعدلوا فوكا مشروع هنا قانون الصحة العامة والوقاية في بني هنا قدرات الخدامين في جانب جوان قدراتهم ويوقوهم في المفهوم هنا المشروع قانون الصحة العامة ويعرفوا التطلعات الخاصة للمواطنين عشان يلقوا بيها حقوقهم في خدماتهم الصحية. والورشة دي هي فريدة من نوعها وأديلة. وقت ما فتح الخدمات هنت الورشة المدير العام هنا وزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور ياماجي الياس قال الورشة دي بلا شك بتساهم في إرفع هنا المفاهيم الأساسية والخطوات هنت الإجراءات المراجعة الوطنية والأحكام الجزئية والانتقالية اللازم يضمن بيها القانون الصحي وبلد كلها يعرفوا النقاط هنت القوة والضعف القيدة في المنظومة الصحية. يا ماجي الياس قال القضايا هنت المواطنين هي من أولويات هنت التنمية الاجتماعية وداء بأكس في التزام الحكومة التشادية والوزارة بالقانون الصحي والتشريعات المحلية والدولية. يا ماجي طلب من كل المشاركين في الورشة خليه يركزوا أديل ويناقشوا كل المواضيع المهمة اللي بيقدموها لهم في الورشة اللي كان قصصوها في مراجعة وأدلين مشروع قانون الصحة العامة والوقاية.
1: جهوة حبيب عمر. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:27 بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الملمة الكبيرة هنت الملتقى الإفريقي هنا العلمي الأعمال هنت الملمة دي فتحت روما الصباح في راديو سوم بلو والمناسبة رأسها رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبيتنو بحضور هنا بعد من الرؤساء هنا الدول ووفود آخر. الوزيرة هنت العدالة المكلفة بحقوق الإنسان ندلو نجي أليكسن يامباي كان قامت ببئسة هنت خدمة في مدينة البشية عاصمة ولاية وداي وهناك كمان سوت ملمات مع الفاعلين بالأخص العمال هنا القضاء والمسؤولين هنا الجمعيات هنا المجتمع المدني. وسموت أخبار أخرى دي النشرة اللي كتبوا لكم عمر إدريس عمر مصطفى بشار محمد تجاني حسين رمات وحجة هو حبيب عمر قدم لكم مطرح حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا محمود قصر حماد. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

سر السمك رجعت بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها الزميل مطر حسن بن علي. نرجع للاستديو عشان نواصل لكم بالبلاغات المفضلة. بلاغنا وفاء ديليجي محمد إجلا، ديليجي رمات بابا، محمد رمات أبيض، ديليجي عبد الله بكر، القول ياسنا صغير، أخي أبو خريس، بشارة عمر، كوننا الباخون سنة صغير، فكي خرسة، جبرين كوشي، إيمت ميليمي، دونكسو سيد، أبكر حسن والكوميسير، علاشة عبد القادر هارون جوبالا، الشيخ جبرين، الشيخ أمبدي، الشيخ جبرين آدم، بلاما بركة، الشيخ حسن عبد الرحمن جيمي، أصيل جيمي، أبكر جيمي، المهدي بشارة، دنا محمد شوا، جيمي محمد شوا، حسن فرانكو، كل الأهل هنا جاردين والأهل هنا جنبور لهم الحزن، ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا ولتهم. إدريس الحاج جيمي أبو خريس مات اليوم، والسرقة تبقى أمباكر الخميس بعد الظهر في كارتيه بوتل والي. الأهل الله صبرهم، والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. نكرر، ديليجي محمد إجلا، ديليجي بابا محمد رمات أبيض، ديليجي عبد الله بكر، القوني حسنة، أخي أبو خريسة، بشارة عمر، كوننين الباخونة سنة صغير، خرسة فكي خرسة، القوني سنة صغير، إيمت مينيمي، دونغوسو سيد، جبرين كوشي، أبكر والحسن كوميسير، علاج عبد القادر هارون جوبالا، أسرة رمات أبيض، أسرة حسن فردقلة، أسرة حسن صغير، شيخ جبرين آدم، شيخ مبد الشيخ، بلامة بركة، شيخ حسن عبد الرحمن جيمي، أصيل جيمي، أبكر جيمي، المهدي بشارة، دنا محمد شوا، جيمي محمد شوا، حسن فرانكو، الأهل هني كارتين جاردين، الأهل هني جينيبور، لهم الحزن، ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا ولدتهم. إدريس الحاج جيمي أبو خريس مات اليوم بعد حادث، وسرى كمان تبقى أمباكر الخميس بار الدورة في كارتيه بطل والي. الأهل الله يصبرهم، ولا مرهم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. نواصل بالبلاغات. بلاغ أنا فرحة، أنا شكرا، عفوا، عائلة الأسرة، أنا يعني أشي آدم دايه، أشكره من داخل قلبهم كل الأخوان والجيران والرفقان وناس الإرفي الوقفوا معهم، ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت البقى في ياوندي. وبسأل الله سبحانه وتعالى للأهل الله يأجرهم. نواصل بالبلاغات. بلاغنا فرحة، أجد محمد صالح موسى، مكايلة موسى، محمد حامد، خالة صالح، أحمد صالح، جبرين رمضان، حامد جدة، عبد الكريم جبرين، محمد جدة، رمضان جبرين، أحمد خالة، أخي صالح، أم خريس أبكر، لوم الفرحة، ببلغوا الدليجي آدم موسى، إدريس إما، إيسا إما، محمد إما، الحاج هارون، أحمد الجدة، أخي خالة جدة بشارة، الشيخ كوشة، حسن التيمة، بشارة ولا جدة، عبد الله آدم، ديليجي إدريس عبد الله، عبد الله شين، الشيخ الشيبو، كوميسير هارون، رمات مطر، كلهم في طامو، الشيخ عمر محمد، فيصل محمد، عبد الله محمد، فلاتي محمد، آدم محمد، مكايلة محمد، توم عبد الرحمن، محمد حسن، حسن بلالة، جبرين حسن، توم حسن، حامد حسن، علي توم، هارون علي، عبد الله حامد، دنا هارون، محمد هارون، عبد الرحمن مشي، أحمد إيسا، الشيخ أحمد، هارون حسنو، بشارة حسنو، الحاج صالح آدم، أبو صالح، الحاج أديمبو، ديليجي أمير، الإمام إدريس عبد الله، عبد الله محمد، اللوانا
توما بدرو بجبرين الله وكيل رقي محمد كالتوما حامد وكل شباب نديقو فضل حسن في تشلقو الصايم حسن في اللوتا مريم حسن في عجري ميمون حسن في الليحان عمر جبنين في مصابري محمد عمر وحج خديجة في متكون الهاتش عبد الرحمن في فرشة فضل عبد الرحمن وميمون عبد الرحمن في أطرون أمينة آدم في الطيور الإمام توما البخاري في كويكي مريم أديمبو في كركم لوي أسمان وحج محمد في أرديبي حج كالتوما محمد زين في نجمينة أمينة صالح وكل إيالة في كالا في كالا كالا ولكل الأعلى الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بعروسنا ولتهم وأخوهم محمد تموسى المعروف باسمنا محمد رمضان عروس كون باكر الخميس والعزومة يوم الجمعة بكرة في طامو اللي التبلامة إما آدم نكرر أجيد محمد صالح موسى مكايلة موسى محمد حامد خالة صالح أحمد صالح جبرين رمضان حامد جدة عبد الكريم جبرين محمد جدة رمضان جبرين أحمد خالة أخي صالح أم خريس أبكر لهم الفرحة ببلغوا الدليجي آدم موسى إدريس إما إيسا إما محمد إما الحاج هارون أحمد الجد أخي خالة جدة بشارة الشيخ كوشة حسن أتيم بشارة أول جدة عبد الله آدم دليجي إدريس عبد الله عبد الله الشين الشيخ شيبو كوميسير هارون رماد مطر كلهم في طامو الشيخ عمر محمد فيصل محمد عبد الله محمد فلاتي محمد آدم محمد مكايلة محمد توم عبد الرحمن محمد حسن حسن بلالة جبرين حسن توم حسن حامد حسن علي توم هارون علي عبد الله حامد دنا هارون محمد هارون عبد الرحمن مشي أحمد إيسا الشيخ أحمد هارون حسنو بشارة حسنو الحاجة صالح آدم أبو صالح الحاجة أديمبو دليجي أمير الإمام إدريس عبد الله عبد الله محمد اللوانة توما بدرو بجبرين الوكيل رقي محمد كالتوما حامد والشباب نديقو فضل حسن ويتشلقو الصايم حسن في اللوتة مريم حسن في عجري ميمونة حسن في الليحان عمر جبرين في مصابري محمد عمر وحج خديجة في متكون علاج عبد الرحمن في فرشة فضل عبد الرحمن وميمون عبد الرحمن في أطرون أمينة آدم في الطيور الإمام توم البخاري في كويكي مريم أديمبو في كركم لوي أسمان وحج محمد في أرديبي كالتومة محمد زين في نجمينة أمينة صالح وكل إيالة في كلكلة ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بعروس أنا ولتهم أخوهم محمد موسى المعروف بأسمنا محمد رمضان العروس تكون مباكر الخميس والعزومة بكرة يوم الجمعة في طامو هلي بلامة إما آدم أصل بالبلاغات كونانيلا علي فضل الله شقيفات صالح حامد آدم الرئيس أسمان آدم شيخ يوسف محمد آدم مجاكر جار النبي دخور لهم الفرحة ببلغوا لبلامة عبد الله آدم كاي وكل جمايته في كريا بلامة حسن آدم وكل جمايته في جنيني بلامة إيسا بشير وكل جمايته في أركايا بلامة توم وكل جمايته في مبروكة مدام يوسف وعبد الله أبكر وكل جمايتهم في درو وكيل أبا الحاج ويايا أبكر وكل جمايتهم في أمسنيني سيد آدم وبلامة جبرين وبلامة باسا وكل جمايتهم في كيسايا جيمي زكريا وألي كوميسير وكل أخيانهم في مارا الرئيس حسيني وكل جمايته في فتتة بلامة جدة الرئيس عبد الله عمر وكل جمايته في أمضهير بشارة كومبا وبلامة بركة وكل جمايتهم في بكومة هارون ساكن وكل أخيانا في أدا ساكن محمد جبرين وكل أخيانا في بربيطي تلقي أبا زين سيني وأسمان عمر وكل جمايتهم في مبتيوة الرئيس خالة بركة وحسيني جدة وكل جمايتهم في مديريا إبراهيم دينيني وكل أخيانا في الطيور
بلاما غومبو والرئيس عبد الله وكل جماعتهم في فولغا محمد تولى جيمي وكل اخيانهم في فولغا النجا حسين ولد جدي وكل اخيانا في فولغا دولي جبرين احمد وكل جماعته في كاتشونا تلقي ابكر كاتشو وكل اخيانا في ساجيري جبرين في ساجيري جبرين أخو كبا وموسى يونس إبراهيم فضة وكل أخيانهم ملواي.

0: من الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. افتتح رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبي تنون صباح اليوم أعمال المنتدى الإفريقي للمياه في دورته الأولى، وذلك بحضور 4 من نظرائه رؤساء الدول الإفريقية. زكريا يحيى زكريا.
2: تحت شعار من الرؤية إلى التنفيذ، احتضنت العاصمة أنجمينا المنتدى الإفريقي للمياه الذي يستمر في الفترة من 15 إلى 16 من يوليو الجاري. فبعد الترحيب الحار بالضيوف من قبل عمدة بلدية أنجمينا سنوسي حسن عبد الله، أشار وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد أنجلين إلى أن رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو وضع المياه الصالحة للشرب ضمن أولوياته. لذلك فإن الوزارة تطمح إلى إيجاد مياه نوعية ل80% من المواطنين في تشاد من الآن لغاية 2030. من جانبه شدد ممثل البنك الدولي لدول وسط إفريقيا عثمان جاغانا على استمرار دعم المؤسسة الدولية لجهود تشاد في تنفيذ برامجها التنموية، خاصة في ظل النمو السكاني المتزايد وحوجة المليارات منهم إلى المياه سواء في الشرب أو الزراعة أو الصناعة. كما أكدت المديرة العامة للعمليات بالبنك الدولي آنا بيردي إلى أن المؤسسة تولي أهمية قصوى لدعم مشاريع المياه والتنمية ومواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع المياه. خلال المناسبة أكد رؤساء الدول المشاركة التزامهم لتنفيذ رؤية قيادة الدول الإفريقية حول التنمية ورفاهية شعوب القارة طبقا لخطة 2030 وتنفيذا لرؤية الاتحاد الأوروبي 2063. وفي هذا السياق أعربوا عن نيتهم في العمل على اعتماد الدول الإفريقية على مواردها الخاصة حتى يكون موضوع وفرة المياه الصالحة للشرب والمياه الجوفية بإفريقيا حقيقة وليس حلما، علما بأن المنتدى سيشهد التوقيع على اتفاقية معممة حول المياه وحول مشاريع أخرى بين البنك والدول المشاركة. وخلال الأعمال ستناقش العديد من المواضيع التي ستسهم في حوكمة المياه والاستثمار فيه باعتباره أولوية قصوى في تعزيز صمود المجتمعات الإفريقية أمام التحديات المعيشية والتغير المناخي.
1: في خطابه الافتتاحي رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو قال إن هذا المنتدى هو دعوة إلى العمل الجماعي لمواجهة التحديات المائية المشتركة، وأن تشاد اتخذت السير في هذا النهج من خلال برنامجه السياسي. أصحاب الفخامة، السيدات والسادة، إن تحليل الأوضاع التي أفضت إلى تنظيم هذا المنتدى تكشف حقيقة مؤلمة، وهي أن إفريقيا تواجه أزمة مائية غير مسبوقة. إن هذا المنتدى ليس اجتماعا عاديا، إنما نقطة انطلاق لالتزام عالمي غير مسبوق. فشعاره من الرؤية إلى التنفيذ ليس مجرد عنوان، وإنما دعوة صريحة إلى التحرك. إننا مدعوون إلى العمل، عمل جماعي وحازم يبدأ أولا على المستوى الإفريقي، ثم بالشراكة مع شركائنا الدوليين حتى نتمكن من مواجهة التحديات المشتركة. فالمياه يجب أن لا تكون امتيازا أو ترفا، بل حقا أساسيا لكل إنسان ولكل كائن حي ولكل عناصر الطبيعة. وفي تشاد بدأنا بالفعل السير في هذا الاتجاه، وهو جوهر قمتنا اليوم، كما أنه يمثل أحد المحاور الرئيسية في برنامجي السياسي الذي تجسد في الخطة الوطنية للتنمية تشاد ترابط 2030، والتي جعلت من المياه أولوية وطنية مطلقة. وفي هذا السياق يحدد الميثاق الوطني للمياه في تشاد الذي سيوقع خلال أعمال المنتدى احتياجات تمويل قطاع المياه خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 3.8 مليارات دولار أمريكي، تتحمل الدولة 20% منها من مواردها الوطنية، أي ما يعادل نحو 75 مليار فرنك سيفا. وأدعو الحكومة وجميع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية إلى الوفاء بهذا الالتزام حتى تصبح أهداف توفير المياه للسكان والمياه من أجل الأمن الغذائي والمياه من أجل حماية كوكب الأرض كما يدعمها البنك الدولي واقعا ملموسا. وفي هذا الإطار نفسه وبدعم من شركائنا نستثمر في إنشاء بنى تحتية مائية مستدامة وتطوير الأراضي المستصلحة والمناطق المروية وشبكات الري الزراعي ومنشآت تخزين المياه وحفر البرك وإنشاء الحواجز المائية والمحطات الرعوية بما يخدم المواطنين والثروة الحيوانية ويعزز الإنتاج الزراعي في المواسم الرئيسية وخارجها. فلنعمل معاً حتى تتحول الإمكانات الهائلة التي تمتلكها مواردنا المائية إلى واقع ملموس، سواء في بحيرة تشاد أو خزان الحجر الرملي النوبي أو بحيرات إيرو وفتري وأونيانغا أو نهري شاري ولوغون، إلى جانب واحاتنا وأنهارنا وأوديتنا مثل البطحاء وبرك أوك وبحر سلامات وغيرها. هذا كما أعلن فخامته عن إلغاء تشاد لتأشيرات الدخول للمواطنين الأفارقة. أصحاب الفخامة، السيدات والسادة، نجتمع اليوم هنا في قلب منطقة الساحل، أي على خط المواجهة الأول مع تحديات التغير المناخي والأمن المائي. فلنجعل من منتدى أنجمينا محطة مفصلية تنطلق منها إفريقيا لاستعادة زمام مستقبلها المائي وتسخير إمكاناتها بتحويل التحديات إلى فرص وبناء مستقبل يقوم لبنة بعد لبنة على الصمود والازدهار المشترك. ونحن نجتمع في تشاد، ملتقى إفريقيا وأرض التلاقي بين شعوبها وجسر الوصل بين غربها وشرقها وشمالها وجنوبها، وبلد الانفتاح والاندماج والمدافع عن وحدة القارة الإفريقية. فانطلاقا من التزام تشاد الراسخ بمبادئ التكامل الإفريقي وحرية تنقل الأشخاص والبضائع، وبهذه المناسبة التاريخية يشرفني أن أعلن من هذا المنبر أن جمهورية تشاد بلد توماي ومهد الإنسانية ستفتح حدودها وتلغي تأشيرات الدخول لجميع المواطنين الأفارقة اعتبارا من الأول من يناير 2027.
3: اليوم دعت الرؤساء لجو حجو في المشاكل هنا علمي في أفريقيا، علمي أفريقيا كله عنده مشاكل، خصوصا تشاد ذاته عنده مشاكل هنا. الرئيس وقت قمة قال هو قمة من بيته كليماتيزي وتيره كليماتيزي على سالة كليماتيزي وحس هو عطشان، وده يفكر كيف التشادين اللي قاعدين البرة ده كيف هم عايشين، بيجي له قاسي في البسالة لكلم وده نقلي التشادين اللي قاعدين برة ده ما بقول الرئيس كيف يفكر لهم كلام الموية يفكر لهم.
4: يعني هنا في تشاد كله وخاصة في ولاية وادي فيرة، يعني هنا تعبانين في ولاية وادي فيرة كله وخاصة في مدينة بلتين. أنا حاسة في شهر ده بس قعدت هناك كوسن علمي واحد عند فوق أشهر بخدة بخمسمية ريال.
5: المؤتمر أنا جمعنا ده اليوم بوصف كي المشكلة هنا المادة مشكلة مهمة للأفريقين كله وبأخص لتشاد. تشاد عرفوا بلد عنده صعوبات كثيرة، المشاكل هنا العلمي ده الشعب قاب هسو في الهلال برا، عشان ده مشكلة هنا العلمي ده مهم لنا بزيادة عشان ندوروا الشعب يلقوا علمي يشربوا وندوروا نزروا ندور البهائم كله يشربوا.
6: مويا ده شكل شديد في الدنيا، بلا مويا نادم كما يعيش ولا بقر ولا نادم. مويا ده شكل شديد في الدنيا. دونك أسد رئيسنا شالا إيسا ولامينا وتفقنا أن أفريكان دول ده نبقى أدواي.
1: ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.